لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

0: تويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
6: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: لبيك يا رب، أي أجيبك إجابة بعد إجابة، وأقبل مقيما على طاعتك ومحبتك.
1: لبيك يا الله، لبيك يا الله.
0: بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الجالية الإسلامية بأحر التهاني إلى حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يرزقهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

فإنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: HMFM سبونسر.
1: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 واطلب Health Direct.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام اف ام، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في ديننا، وتقبل منا يا مولانا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، درسنا اليوم عن موضوع مهم أغفل عنه كثير من الناس في هذه الأيام، وهو الأضحية. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله، وهو من السادة الشافعية ومن العلماء المشاهير، في كتابه متن الغاية والتقريب: فصل. والأضحية سنة مؤكدة، ويجزئ فيها الجذع من الضأن، والثني من المعز، والثني من الإبل، والثني من البقر، وتجزئ البدنة عن سبعة: والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد وأربع لا تجزئ في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال.

واستقبال القبلة والتكبير والدعاء بالقبول، ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، ويأكل من الأضحية المتطوع بها، ولا يبيع من الأضحية، ويطعم الفقراء والمساكين. هذا الباب مهم، وهو باب الأضحية، يقال الأضحية ويقال الأضحية مع تخفيف الياء وتشديدها، ومعنى هذا ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى. في الزمن الذي سنذكره متى يكون وقتها؟ وقت الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم العاشر من ذي الحجة، بعد طلوع الشمس بمقدار ركعتين وخطبتين خفيفتين إلى آخر أيام التشريق، هذا وقت الأضحية، هذا وقت الأضحية. فهي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى، ما يذبح من الأنعام من البقر أو الغنم أو الإبل تقربا إلى الله تعالى في هذا الوقت الذي ذكرناه. فإن وقعت في هذا الوقت الذي ذكرناه معنية تكون أضحية، تكون أضحية، وينال المضحي الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. والأصل فيها قبل الإجماع قول الله سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فهي من أعلام دين الله تبارك وتعالى. كذلك قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، على المشهور من أقوال العلماء: فصل صلاة عيد الأضحى، وانحر اذبح الضحايا تقربا إلى الله رب العالمين. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما، أي جوانب العنق. الكبش هو الذكر من الضأن، الأملح قيل هو الأبيض الخالص، وقيل الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل الذي تعلوه حمرة، وقيل غير ذلك. أما معنى الأقرن أي الذي له قرنان معتدلان، أي لكل منهما قرنان حسنان. كذلك رواه الترمذي ورواه النسائي ورواه أحمد رحمه الله تعالى. وزاد البخاري عن أنس أنه قال: وأنا أضحي بكبشين. فإذن الأضحية أو الأضحية ما يذبح من النعم تقربا إلى الله عز وجل في الوقت الذي وفي الزمن الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. ضمن هذا الوقت من ذبح الإبل أو البقر أو الغنم معنية تكون هذه أضحية، يعني معنية الأضحية تكون هذه أضحية. وسيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فلذلك التضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها. من كان يستطيع أن يذبح الأضحية فيسن له، وهذا سنة مؤكدة أن

0: تذبح الأضحية. يسن هذا من كان على قدرة للذبح فليذبح، ولكنها ليست بواجبة في المذهب الشافعي وفي مذهب كثيرين من علماء المسلمين، ليست بواجبة، إنما هي سنة مؤكدة ينبغي للقادر عليها أن يحافظ عليها. اللهم إلا إذا نذر أن يذبح الأضحية تصير واجبة، إلا إذا نذر، قال نذرت لله أن أذبح الأضحية، صار واجبا هذا الأمر عليه. أما إن لم ينذر تبقى في مقام التطوع وفي حال التطوع. التضحية شرعت في السنة الثانية للهجرة بعد هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مؤكدة في حقنا على الكفاية إن تعدد أهل البيت، إذا فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع، إذا واحد ذبح عن أهل بيته تكفيهم واحدة، يذبح هو عن زوجته وعن أولاده الصغار يكفي واحدة لو ذبح، وإلا فسنة عين، والمخاطب بها المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع، وكذا المبعض إذا ملك مالا ببعضه الحر، لو أن إنسانا نصفه حر ونصفه عبد مملوك هذا حاله، فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه. هذا المخاطب بأمر التضحية هو المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع، فهو في حقه سنة مؤكدة. فقد روى الإمام مالك في الموطأ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. فإذن هذا معناه إن تعدد أهل البيت فيكفي أن يذبح الرجل عنه وعن أهل بيته شاة واحدة. قال الإمام الشافعي رحمه الله الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحج بمنى وغيرهم، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي. انتهى بحروفه ما قاله الشافعي رحمه الله. معناه هو سنة، التضحية سنة مؤكدة، سواء على من كان في المدائن في المدن طبعا وكان مستطيعا، سواء كان في سفره، سواء كان في الحضر مقيما، سواء كان بالحج بمنى، هؤلاء وغيرهم يسن في حقهم التضحية إن كانوا في حالة استطاعة. يعني ليس كما يتصور بعض الناس من أن التضحية هي أمر خاص بالحاج، ليست أمرا خاصا بالحاج. لو لم تكن هناك في أرض منى كنت في غيرها من البلدان يكون هذا كذلك في حقك سنة إن كنت مستطيع، وفي هذا ثواب عظيم، لو يعلم الناس ما في التضحية من ثواب ما تركوها، ولكن كثير من الناس أغفل عنها، بل بعضهم لعله ما سمع بها، ولكنها أمر مهم في دين الله. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في منى عن نسائه بالبقر صلى الله عليه وسلم. فمن أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة كره أن يقلم شيئا من أظفاره وأن يحلق شيئا من شعر رأسه ووجهه أو بدنه حتى يضحيه. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك من شعره وأظفاره. رواه مسلم. يعني يسن لمن يريد أن يضحي إن لم يكن محرما أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي. أما المحرم حرام عليه أن ينتف شيئا من شعره أو يقص من أظافره إلى أن يتحلل فإذن لو لم تكن هناك في منن، لو لم تكن تؤدي مناسك الحج، كذلك لك أن تضحي. فإذا أردت أن تضحي ودخل عليك شهر ذي الحجة يسن، الأحسن يعني ليس واجبا، الأحسن أن لا تقص أظافرك ولا تنتف شيئا ولا تحلق شيئا من شعر جسدك. هذا من باب الأحسن كما علم رسول الله المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة من ذلك؟ قال السادة الشافعية: الحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. متى يكون وقت الأضحية؟ يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر. يوم النحر أي يوم يكون؟ يوم العيد، عيد الأضحى، العاشر من ذي الحجة. وقت التضحية يدخل إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى بعد طلوعها قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين. سواء كنت تريد أن تضحي أضحية مندوبة تطوعا أو منذورة. وأما آخر وقتها فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يخرج وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. متى يدخل وقت التضحية؟ بعد طلوع شمس يوم العاشر من ذي الحجة ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين يدخل وقت التضحية. ومتى ينتهي؟ بغروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. فلو أوقع التضحية بين هذين تكون أضحية، فإن لم يفعل فأوقع التضحية بعد غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق وكانت تطوعا منه، ماذا يقال فيه؟ فاتته التضحية. فما ذبحه بعد غروب الشمس اليوم الثالث من أيام التشريق فهو صدقة، لا يقال له أضحية وليس له أجر الأضحية. اللهم إلا إذا كان قد نذر فنسي، هذا عليه أن يقضي ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف، وأيام التشريق كلها منحر، كلها وقت للنحر. رواه البيهقي وصححه ابن حبان. فلو ذبح قبل ذلك أو بعده لم يقع أضحية، لخبر الصحيحين أي لحديث رواه البخاري ومسلم عن جندب ابن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت. قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى، فلما قضى صلاته بالناس، لما انتهى رسول الله من صلاته، نظر إلى غنم قد ذبحت، رأى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. كذلك رواه النسائي وابن ماجه. وأما محل التضحية، أين محل التضحية؟ موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، أين تكون وأين يكون محل التضحية؟ موضع المضحي، حيث يكون هذا الإنسان الذي يريد أن يضحي. لو كان في سفر يذبح حيث هو، لو كان في الحضر يذبح حيث هو. والأفضل أن يضحي في داره بمشهد أهله، هذا من الأفضل يعني إذا استطاع على ذلك. بخلاف الهدي فإنه يختص بالحرم، أما الهدي فهو مختص هناك في الحرم، يذبح هناك ويوزع هناك على فقراء الحرم. عرفتم ما هو الهدي؟ إن كان تطوعا وإن كان واجبا، مكان ذبحه هناك في أرض الحرم. هذا الهدي كان المسلمون يسوقون معهم الإبل أو البقر أو الغنم من أرض الميقات، ويسوقونها معهم إلى أن يدخل عيد الأضحى. وهذا الهدي معناه أنهم يتقربون إلى الله بهذه الذبائح، يقال له هدي، يتقربون إلى الله بهذه الذبائح. أما نقل الأضحية، لو ذبحتها مثلا في المكان الذي أنت فيه ثم أردت أن تنقل اللحم إلى مكان آخر، هل يجوز؟ الجواب: قولان في المذهب الشافعي، الصحيح أنه يجوز ذلك. ما يجزئ من الأضحية؟ قال الفقهاء: لا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام، الإبل والبقر والغنم. إذا أردت أن تذبح دجاجة يقال فيها هذه أضحية، صدقة، هذه إن أردت أن تصدق بها على الناس، تبهنا. أما الأضحية ما هي؟ الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، لقول الله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولا يجزئ فيها إلا الجذعة من الضأن. احفظ، أي نوع من الغنم، أي نوع من البقر، أي نوع من الإبل، يعني أي سن، الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر. الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم والإمام أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة. ولخبر أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا بالجزع من الضأن فإنه جائز. قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: المسنة هي الثنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها. وقوله لا تذبحوا إلا مسنة، أي يسن لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة. فإذا شرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام، الإبل والبقر والغنم. ولا يجزئ من الضأن إلا الجزع والجزعة فصاعدا، ولا من الإبل والبقر والمعز إلا الثني أو الثنية فصاعدا. هكذا نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب. ما هو الجزع؟ الجزع ما استكملت سنة. ما هو الجزع من الضأن؟ ما استكملت سنة أو أجزعت قبلها، يعني ولو قبل سنة، قبل ما يصير عمره 12 شهر مثلا، عمره 11 شهر أسقطت مقدم أسنانه تجزئ. أما الثني من الإبل فما استكملت 5 سنين ودخلت في السادسة. ما هو الثني من الإبل؟ الذي استكمل 5 سنين ودخل في السادسة. أما الثني من البقر فهو ما استكمل 2 سنين ودخل في الثالثة. ما هو الثني من البقر؟ لما نقول ثني من البقر شو المعنى؟ استكمل 2 سنين ودخل في الثالثة. أما الثني من المعز فالأصح أنه ما استكمل 2 سنين ودخل في الثالثة. فإذن هذه الأمور مهم لمن أراد أن يضحي أن يعرف هذه الأمور حتى لا يذبح ما هو غير مستوف للشروط. فلو ذبح إبل عمره 1 سنة يكون مستوفى الشروط؟ ما استوفى الشروط، فلا يكون أضحية إلا بهذه الشروط. قال فقهاء الشافعية: التضحية سنة على الكفاية في حق أهل البيت الواحد، فإذا ضحى أحدهم حصل سنة التضحية في حقهم، أو حصل سنة التضحية في حقهم. قال الرافعي وهو من السادة الشافعية من أهل الترجيح في المذهب الشافعي: الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد، لكن إذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأتى الشعار والسنة لجميعهم. كذلك قال الفقهاء: وتجزئ البدنة عن 7، وكذا البقرة، لو 7 اشتركوا في شراء إبل استوفى الشروط، أو 7 اشتركوا في شراء بقرة تقع عنهم جميعا، تقع عنهم جميعا. روى مسلم وأبو داود والترمذي عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7، البدنة عن 7 والبقرة عن 7. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. أما إذا كانت الأضحية فيها عيب، وهذا العيب يؤدي إلى نقص لحمها، فلا يجزئ. قال الفقهاء: لا يجزئ في الأضحية معيب بعيب ينقص مأكولا منها من لحم وشحم وغيرهما، لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد حسنة. قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث. قال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه مالك وصححه ابن حبان. إذن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم البين ضلعها بفتح الضاد المعجمة واللام؟ معناه العرج. ما معناه العرج؟ وأما قوله التي لا تنقي أي التي لا نقي لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ، يعني لا مخ لها من شدة الهزال. فإذن هذا مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تفاصيل في كتب الفقه الإسلامي. وأما عن صفات الكمال في أمر التضحية، قال الفقهاء يستحب التضحية بالأسمن الأكمل، كل ما كانت سمينة كل ما كان أحسن، حتى قال البغوي وغيره إن التضحية بشاة سمينة أفضل من شاتين دونها صغار. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله، قال تعظيمها استسمانها واستحسانها، لذلك أجمع العلماء على استحباب السمين في الأضحية. فقد روى البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كنا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون، لأنه الأحسن أن تكون سمينة. كذلك البدنة أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من الشاة، والضأن أفضل من المعز، وجذعة الضأن أفضل من ثنية المعز. هذا كله متفق عليه عند السادة الشافعية جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. والتضحية بشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنة أو بسبع بقرة، وسبع من الغنم أفضل من بدنة أو بقرة على أصح الوجهين لكثرة إراقة الدم. كذلك من الأكمل أن تكون بيضاء. شو أفضل التضحية؟ أن تكون هذه الأنعام بيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء. ما هي الغبراء؟ التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود، ثم السوداء. يصح التضحية بالذكر والأنثى بالإجماع. إن كانت هذه الشاة أو الإبل أو البقر ذكر أو أنثى كل يصح، واختلف الفقهاء في الأفضل منهما. اختار جمع أن الذكر أفضل. ويسن أن لا تكون مكسورة القرن ولا فاقدة القرن، من باب الأحسن أن تكون لها قرن، لما روى عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الأضحية الكبش الأقرن، رواه الحاكم والبيهقي. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين. وأما بالنسبة لأهلية الذابح من هو الذي سيذبح؟ ذبيحة المسلم وذبيحة الكتابي تؤكل في دين الله تبارك وتعالى، ولكن من السنة أن يكون الذابح مسلما، لأنه يتوقى ما لا يتوقاه غيره. ويستحب للرجل أن يذبح ضحيته بنفسه، يعني إذا كان عنده استطاعة أو عنده قدرة أو معرفة، وله أن يوكل في ذبحها من تحل ذبيحته، والأولى أن يوكل مسلما فقيها لعلمه بشروطها. والمستحب إذا استناب غيره أن يشهد الذبحة، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك. رواه البيهقي وغيره. وذبيحة الأنثى، ذبيحة الإمرأة، صحيحة وجائزة، ولكن يسن للإمرأة أن توكل رجلا. وكيف يتم هذا الذبح؟ في الحيوان المقدور عليه لابد من التزفيف بقطع جميع الحلقوم والمريء من حيوان فيه حياة مستقرة بآلة ليست عظما ولا ظفرا. معناه إن أردت الذبح لابد أن تقطع الحلقوم والمريء، مجرى النفس ومجرى الطعام، بآلة حادة كالسكين، ليس بالظفر كما يفعل بعض الناس، يأخذون بظفرهم يذبحون عصفورا مثلا، هذا العصفور بالظفر إذا ذبح هل يجزئ ويصح؟ لا، لابد أن يكون بآلة حادة كالسكين. فإذا أراد أن يذبح الأنعام لتكون أضحية عليه كذلك أن يستوفي هذه الشروط: أن يكون الذبح بآلة حادة كالسكين، وبقطع الحلقوم مجرى النفس ومجرى الطعام. بعض الناس لا ينتبهون إلى مثل هذا، ماذا يفعلون؟ يقتلون البقرة بالرصاص ثم يقبلون ويقدمون على ذبحها، هل تؤكل؟ لا تؤكل، ماتت بالرصاص كيف تؤكل؟ فإذن لابد من استيفاء هذه الشروط. بعض الناس لعلهم بفعل آلات كهربائية يقطعون رؤوسا عديدة من الغنم، كذلك لا يكفي، لابد من استيفاء هذه الشروط التي ذكرها علماء الإسلام. وأما عن سنن الذبح وآداب الذبح، وهنا سيأخذ منا وقتا قصيرا ليس طويلا إن شاء الله، لكنه مهم لمن أراد أن يذبح، إذا أراد الأكمل، إذا أراد أن يستوفي ما أدبنا وعلمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحب تحديد السكين، أن يحد السكين في غير مقابلة الذبيحة، ليس في مقابل وجه الذبيحة يحد السكين، هو لو حد السكين في مقابلها هذا ليس حراما، ولكن من باب الأحسن أن لا يفعل هذا في مقابل الذبيحة. شوفوا وانظروا الإسلام ماذا يراعي من أحكام. فهؤلاء الذين عندهم جمعية تسمى برفق الحيوان ما فعلوا كما أمر الإسلام، يدعون أنهم عندهم رفق ومساعدة كثيرة للحيوانات، ولكن ليس كما أمر الإسلام يفعلون. الإسلام يأمر بأن نحدد السكين في غير مقابلة الذبيحة، وكذلك إراحة الذبيحة. ويستحسن إمرار السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودا ليكون أرجى وأسهل. ثانيا، يسن أن يوجه ذبيحته إلى القبلة للاتباع كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ما معنى يوجه ذبيحته إلى القبلة؟ يوجه مذبحها إلى القبلة، يعني لا يوجه وجهها إلى القبلة، يوجه مذبحها إلى القبلة حتى هو يتمكن أن يستقبل القبلة عند الذبح. انتبهنا؟ ولما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. ثالثا، أن يسمي الله تعالى وحده عند الذبح فيقول بسم الله، كما روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، يستحب مع التسمية على الذبيحة أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الشافعي في كتاب الأم. كذلك يكبر الله تعالى قبل التسمية وبعدها، يقول الله أكبر. اختار بعضهم أن يكبر الله تعالى 3 مرات قبل التسمية وبعدها. ويستحب أن يقول عند التضحية مع التسمية: اللهم منك وإليك تقبل مني. فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها رسول الله: يا عائشة، هلمي المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت، يعني حتى يحدها للسكين، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. رواه مسلم وأحمد وأبو داود. والمستحب في الإبل النحر، قطع اللبة، هي الصغرى أسفل العنق. وفي البقر والغنم الذبح، وهو قطع الحلق أعلى العنق، كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ولكن المعتبر في الموضعين أن يقطع الحلقوم والمريء، هذا لا بد منه، لكن هذا ما نذكره. المستحب في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح، هذا من المستحبات. وكمال ما ذكر كمان أيضا من الأكمل قطع الودجين، عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم، فهو مع قطعه للحلقوم يقطع الودجين. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. ويستحب أن ينحر البعير قائما على 3 قوائم معقول الركبة اليسرى. إذا أراد أن يذبح أو أراد أن ينحر البعير، يعني الإبل، يستحب أن ينحرها قائما على 3 قوائم، يعني هو الإبل على 3 قوائم قائم، وأما ركبته اليسرى معقولة مربوطة، وإلا إذا ما استطاع على هذه الحالة فباركا، وهو بارك هذا الإبل. ويستحب أن يضجع البقرة والشاة على جنبها الأيسر ويترك رجلها اليمنى ويشد قوائمها الثلاث. بيترك رجل اليمنى وثلاثة بشدهم. وهناك سنن أخرى تطلب من موضعها. كذلك لا بد من النية. قال الفقهاء: النية شرط لصحة التضحية لأنها عبادة، والأعمال بالنيات كما قال رسول الله: إنما الأعمال بالنيات. كذلك لا نضحي عن غيرنا بغير إذنه. لا تضحي عن غيرك إلا إذا وكلك، ولا تضحية عن ميت إذا لم يوصي الميت بذلك. ما منضحي عن ميت إلا إذا الميت أوصى بذلك. هذا في أضحية التطوع. أما إذا كان هذا الإنسان الذي مات في ذمته أضحية منذورة ومات لو ما أوصى، فإنه يجوز التضحية عنه لأنه كان قد نذرها. وأما حكم الأكل من الأضحية، ما هو حكم الأكل؟ بعدما علمنا ما في الأضحية من ثواب، علمنا ما هي الأضحية، وقتها، حكمها، علمنا كذلك مكان التضحية أين يكون، تعلمنا كذلك كيفية ذبح الأضحية، نتعلم كذلك حكم الأكل من الأضحية. إذا كانت هذه الأضحية منذورة فلا يأكل منها شيئا، هذا المضحي لا يأكل منها شيئا، كذلك زوجته لا تأكل، أولاده الصغار لا يأكلون، وكل من تلزمه نفقتهم لا يأكلون منها شيئا، لأنها أضحية منذورة، لأنها منذورة نذر. فإذا أكل منها شيئا يغرم بدل ما أكل، القدر الذي أكله يغرم بدله. أما إذا كانت أضحية تطوع فيجوز له أن يأكل، بل ويندب له أن يأكل منها شيئا. ففي رواية البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته صلى الله عليه وسلم. فإن شئت تأكل منها الثلث وتهدي الثلث وتتصدق بالثلث، وإن شئت أن تتصدق بالجميع إلا لقمة أو لقمتين أو لقما تأكل منها. واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز ولا يصح بيع شيء من الأضحية نذرا كان أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره. الأضحية ليس لك أن تبيع شيئا منها، سواء اللحم، الشحم، الجلد، القرن، الصوف، ليس لك. ففي الحديث الذي رواه البيهقي وصححه الحاكم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. كذلك لا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار. بعض الناس إذا أرادوا من الجزار اللحام اللي عم يذبح أن يذبح الأضحية يقولون: خذ هذا الجلد بعد الذبح يكون أجرة لك. هذا لا يجوز، بل مؤنة الذبح على المضحي. الذي يريد أن يضحي هو يتكلف بمؤنة الذبح. فقد روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. هكذا أرشد وعلم سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي ذبح الأضحية ثواب عظيم من الله تبارك وتعالى بكل شعرة وصوف، وبكل شعرة من الصوف للمضحي المخلص ثواب من الله سبحانه وتعالى. كم فيها من ثواب؟ ثواب عظيم عند الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من أداء هذه السنة النبوية التي أرشد إليها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. إن الله ربنا على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ومناصرته. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ومحاربته. إنك يا مولانا على ما نسألك قدير وبعبادك لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.
1: أعزائنا الكرام، نبقى الآن مع برنامج أنوار الحج والعمرة.
2: أنوار الحج هي فريضة عظيمة مباركة يشرق سناها علينا كل عام. إنها فريضة الحج التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي يفتح الله بها بابا واسعا للإنابة والتوبة إليه سبحانه. وبرنامجنا أنوار الحج والزيارة وسيلة لمعرفة شيء من لمع هذه المناسبة الراقية، فلا تفوتوه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين. لقد خلق الله تبارك وتعالى الأرض وخص منها مكة بأول بيت وضع للناس مباركا، وأضاف هذا البيت إلى نفسه إضافة تشريف، فالله سبحانه لا يحتاج إلى المكان، خلق الأماكن كلها وكان موجودا بلا مكان، وهو سبحانه يغير ولا يتغير، فهو بعد أن خلق الأماكن كلها لم يزل موجودا بلا مكان. قال الإمام علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فالله سبحانه لا يسكن الكعبة، وقول المسلمين عنها بيت الله هو تشريف لها. أعزائنا، في حلقة اليوم سنتكلم باقتضاب عن مكة المكرمة والمدينة المنورة لأفضليتهما على سائر بلاد الدنيا، فكونوا معنا. لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون مكة المكرمة هي البقعة المباركة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا فيها بدعوة الإسلام، دعوة جميع الأنبياء ودينهم من لدن آدم أول الأنبياء والرسل إلى خاتمهم المصطفى محمد بن عبد الله القرشي صلى الله عليه وسلم. وكان آدم عليه الصلاة والسلام أول رسل الله، بنى الكعبة المشرفة قبل بنائه بيت المقدس بأربعين سنة. ومكة المكرمة بلدة كبيرة مستطيلة ذات شعاب، وأما موضع الكعبة المعظمة فهو في وسط المسجد الحرام، والذي يقع وسط جبلي جزل وأبي قبيس، ويقال لهذين الجبلين الأخشبان، ويسمى جبل جزل اليوم جبل هندي. وأسماء مكة كثيرة، منها مكة وبكة والبلد الأمين وأم القرى وغيرها. ثم إن سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام بنيا الكعبة المشرفة بعد أن أصابها الطوفان زمن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. وكان إبراهيم عليه السلام يبني، وإسماعيل عليه السلام ينقل له الأحجار، فلما ارتفع البنيان قرب له المقام، فكان يقف عليه ويبني حتى انتهى إلى موضع الحجر الأسود، وهو ياقوتة بيضاء أهبطت مع آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة، فأتاه به جبريل عليه السلام، وكان استودع جبل أبي قبيس حين الطوفان زمن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، فوضعه الخليل في مكانه ليكون علما للناس يبتدئون منه الطواف. وبنى عليه إبراهيم وهو حينئذ يتلألأ نورا ويضيء شرقا وغربا وشاما ويمنا، إلا أن خطايا الجاهلية وأرجاسها سودته. وأوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام أن يأتي بهاجر وولدها إسماعيل إلى مكة، فأتى بهما
وأمر هاجر أن تتخذ عريشا، ثم انصرف فتبعته وسألته: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ونفد ما كان معها من الماء، فعطشت وعطش ولدها، فنظرت إلى الجبل فلم تر داعيا ولا مجيبا، فصعدت على الصفاء فلم تر أحدا، ثم هبطت وعينها على ولدها حتى نزلت في الوادي وغابت، فهرولت حتى صعدت من الجانب الآخر فرأته، واستمرت إلى أن صعدت المروة فما رأت أحدا، وفعلت ذلك 7 مرات، ثم عادت إلى ولدها وقد نزل جبريل عليه السلام، فضرب موضع زمزم بجناحه فنبع الماء، فبادرت إليه وهاجر عليها السلام، وحبسته من السيلان كي لا يضيع الماء. ولماء زمزم من الشرف والخواص والمزايا ما لا يوجد لغيره من مياه الأرض. ففي المستدرك للحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له. وكسى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة الثياب اليمانية، ثم كساها عمر وعثمان رضي الله عنهما القماطي، وإلى يومنا هذا تكسى الكعبة المشرفة. ذكر ابن جريج أن تبعا الحميري هو أول من كسى الكعبة بكسوة كاملة، وتم تجديد وتوسيع بناء المسجد الحرام إلى أن وصل إلى ما وصل عليه في هذا العصر. وأما الملتزم فهو بين الحجر الأسود وباب الكعبة، والحطيم قيل إنه ما بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم وزمزم وحجر إسماعيل، وقيل إن الحطيم هو الموضع الذي فيه الميزاب، وفي الحطيم قبر 99 نبيا. ومن المواضع المكية حجر إسماعيل عليه السلام. ومن فضائل الحجر ما رواه الأزرقي عن عطاء أنه قال: من قام تحت الميزاب، أي ميزاب الكعبة، فدعا استجيب له. وفي الحجر قبر إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر عليها السلام، وخارج مكة مساجد مباركة، منها مسجد الإجابة ومسجد البيعة ومسجد الكبش ومسجد الخيف. ومن المواضع الجليلة في مكة المكرمة الموضع الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في منطقة يقال لها سوق الليل، وتعرف اليوم بمحلة المولد. ومن مقابر مكة المكرمة المقبرة المعروفة بالمعلاه ويقال المعلى، وفيها قبور بعض كبار العلماء والصالحين وبعض سادات الصحابة والتابعين. ثم إن لذكر المدينة المنورة وبيان فضلها وعلو شأنها عند الله تعالى أثرا كبيرا في قلوب محبيها والمتشوقين للسكنى فيها، كيف وهي الطيبة التي طابت
بأطيب مخلوقات الله على الإطلاق، وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أسماء المدينة المنورة البارة، والبرة أي كثيرة البر، ومن أسمائها الشافية. قال السمهدي: ولقد شاهدنا من استشفى بترابها من الجذام فنفعه الله به، والاستشفاء بتربة صعيب وهو وادي بطحان من الحمى مشهور. وكذلك من أسمائها طابة وطيبة وطيبة وطائب، وكانت تسمى يثرب، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة. قال الإشبيلي: لتربة المدينة نفحة ليس طيبها كما عهد من الطيب، بل هو عجب من الأعاجيب. وقال ياقوت: من خصائصها طيب ريحها، وللمطر فيها رائحة لا توجد في غيرها. وما أحسن قول أبي عبد الله العطاء: بطيب رسول الله طاب نسيمها، فما المسك ما الكافور ما المندل الرطب. وإلى المدينة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم،

0: الذي في جهة الشرق، الذي وراء دار عثمان بن عفان رضي الله عنه. نقف هنا ونتابع الكلام عن قصة فداء إسماعيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار الحج هي فريضة عظيمة مباركة يشرق سناها علينا كل عام. إنها فريضة الحج التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي يفتح الله بها بابا واسعا للإنابة والتوبة إليه سبحانه. وبرنامجنا أنوار الحج والزيارة وسيلة لمعرفة شيء من لمع هذه المناسبة الراقية، فلا تفوتوه.

0: من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو استمعنا وإياكم إلى برنامج أنوار الحج والعمرة.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل سنجري وآل ضناوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم فاروق محمود سنجري الذي توفاه الله في لبنان رحمه الله. والده محمود سنجري رحمه الله، أشقاؤه الحاج محمد جمال والحاج وليد سنجري رحمه الله، أبناء أشقائه محمد وأحمد في أستراليا، أيمن، جهاد، عمر، عبد الرحمن، فاروق ومحمد أنور سنجري رحمه الله، أعمامه المرحومان بإذن الله الحاج أنور والحاج أحمد سنجري، أخواله سمير ضناوي في أستراليا والمرحومون بإذن الله الحاج عصام، الحاج فاروق، حسني وطارق ضناوي، أصهرته لشقيقاته مصطفى حامد والمرحومان بإذن الله الحاج فيصل كمالي وزكريا بشير، أبناء شقيقاته محمد حامد، عبد السلام كمالي في أستراليا، مجدي وعلاء الدين كمالي، محمد بشير ومحمود الحارس. تقبل التعازي لليوم الثالث الاثنين 25/5/2026 عقب صلاة العشاء في مسجد سفتن على العنوان 17 بروكتر باريد سفتن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

إن كان يا أحبابي تدخل على المبتدأ والخبر، فتبقي الأول مرفوعا وتنصب الثاني، مثل كان الدرس جميلا. وهلأ بعد ما سمعتوا الدرس بدي منكم تقرأوا الدرس مع بعض حتى نتأكد ونعرف مين اللي كان منتبه ومين اللي كان ملتهي.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

0: وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا، ونور دروبنا، ونور قبورنا، ونور حشرنا، يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل سنجري وآل ضناوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم فاروق محمود سنجري الذي توفاه الله في لبنان رحمه الله. والده محمود سنجري رحمه الله، أشقاؤه الحاج محمد جمال والحاج وليد سنجري رحمه الله، أبناء أشقائه محمد وأحمد في أستراليا، أيمن، جهاد، عمر، عبد الرحمن، فاروق ومحمد أنور سنجري رحمه الله، أعمامه المرحومان بإذن الله الحاج أنور والحاج أحمد سنجري، أخواله سمير ضناوي في أستراليا والمرحومون بإذن الله الحاج عصام، الحاج فاروق، حسني وطارق ضناوي، أصهرته لشقيقاته مصطفى حامد والمرحومان بإذن الله الحاج فيصل كمالي وزكريا بشير، أبناء شقيقاته محمد حامد، عبد السلام كمالي في أستراليا، مجدي وعلاء الدين كمالي، محمد بشير ومحمود الحارس. تقبل التعازي لليوم الثالث الاثنين 25/5/2026 عقب صلاة العشاء في مسجد سفتن على العنوان 17 بروكتر باريد سفتن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: to MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويق أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: حاجب الكعبة. حاجب الكعبة برنامج يوثق لنا تاريخ الكعبة المكرمة المباركة. حاجب الكعبة موعد مع الإفادة والمتعة والمعلومات الغزيرة.
1: أعزائي، ما زلنا معكم في سرد بعض الأخبار والمعلومات التي وردت في حق الكعبة المشرفة، واليوم سنبقى مع قصة تدل على حرمة هذا البيت العتيق، وأن من يسيء الأدب ويعصي الله تعالى عنده فلا يلومن إلا نفسه. روي عن أبي نجيح أنه قال: إن إسافا ونائلة رجل وامرأة حجا من الشام، فقبلها وهما يطوفان، فمسخا حجرين ولم يزالا في المسجد الحرام حتى جاء الله بالإسلام فأخرجا. وأورد ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان قصتهما فقال: إساف بن عمرو ونائلة بنت سهيل. وقال غيره: إساف بن سهيل ونائلة بنت عمرو زنايا في الكعبة فمسخا حجرين فنصبا عند الكعبة. وقيل: نصب أحدهما على الصفا والآخر على المروة ليعتبر بهما. فتقادم الزمن فأمر عمرو بن لحي الخزاعي بعبادتهما، ثم حولهما قصي فجعل أحدهما بلصق البيت وجعل الآخر بزمزم، وكان ينحر عندهما، وكانت الجاهلية تتمسح بهما. وقيل في رواية أخرى: إن إسافا رجل من جرهم يقال له إساف بن يعلى ونائلة بنت زيد، كان إساف يتعشقها بأرض اليمن، فأقبلا حاجين فدخلا الكعبة فوجدا غفلة من الناس وخلوة في البيت، ففجر بها داخله فمسخا، فأصبح الناس فوجدوهما مسخين فأخرجوهما فوضعوهما موضعهما، فعبدتهما خزاعة وقريش ومن حج البيت بعد من العرب. فكانا كذلك إلى أن كسرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فيما كسر من الأصنام. وفي قصة ثانية نجد العبرة فيما رواه أحدهم قائلا: كنا جلوسا بفناء الكعبة إذ جاءت امرأة إلى البيت تعوذ من زوجها، فجاء زوجها فمد يده إليها ليؤذيها فيبست يده، وأنا رأيته بعد في الإسلام وإنه لأشل. وروى القصة حويطب بن العزة. والحمد لله رب العالمين، وإلى الملتقى في حلقة أخرى.
0: حاجب الكعبة. حاجب الكعبة برنامج يوثق لنا تاريخ الكعبة المكرمة المباركة. حاجب الكعبة موعد مع الإفادة والمتعة والمعلومات الغزيرة.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300. 1-800-600-629 or visit alliedassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: A 2MFM sponsor.
6: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Brinjelli, or call 1300-998-234 to learn more.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

كلنا منزور قرايبيننا وأحبابنا ومنفرح بزيارتهم، وياما وياما مناخد أولادنا ومنزور بعض الأهل يلي ماتوا ومنقرأ لهم الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم. وأكيد نحن منعرف أنه زيارة القبور شغلة مهمة بحياة المسلم، لأنها بتذكره بالآخرة وبأنه يتشجع على التزود من الدنيا بالعمل الصالح. بس وين الغريب العجيب؟ أنه لما بدنا نزور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعض الناس بيمنعوا هالشي وبيدعوا انه هالزيارة شركية والعياذ بالله تعالى، او انها بدعة ضلالة، ومع ذلك بيدعوا انه هن مسلمين بيحافظوا على الدين. غريب، ليش قبل ما يجوا هن ما كانوا المسلمين بيعرفوا دينهم؟ الصحابة وآل البيت والتابعين والعلماء والفقهاء والصوفي الصادقين والمسلمين كلهم بيحبوا يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك والسلام عليه، وما حدا أنكر هالزيارة إلا الشرذم القليلة. ونحن منعرف إنه الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، فنحن منزور النبي صلى الله عليه وسلم ومنسلم عليه وبرد علينا السلام بإذن الله. وإذا بدي أقولكم شو بيقول بعض هالناس يلي بينكروا زيارة النبي عن النبي، لا تندهشوا وتستغربوا. بيقول بعض منهم النبي جيفة والعياذ بالله. نحن منعرف الجيفة يعني الجثة المهترية المعفنة. وكمان بيقولوا انه العصاية بتنفع اما محمد بعد وفاته ما بينفع والعياذ بالله تعالى. ومننبهكم انه هؤلاء هول الناس يعني بيوزعوا كتيبات مجانية مليانة بالضلالات، فما تقروا فيها. فانتبهوا يا احبابي من هالناس وما تردوا عليهم وما تصدقوا كلامهم. شي عجيب.

0: قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق. اتفاق أمريكي أوروبي لتأمين إمدادات المعادن النادرة. وقعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا جديدا يهدف إلى تنسيق الجهود لتأمين إمدادات المعادن النادرة، في خطوة تعكس تصاعد القلق الغربي من هيمنة الصين على هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة للصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة. ويأتي هذا الاتفاق في وقت تزداد فيه المخاوف من تركز سلاسل إمدادات هذه المواد في يد جهة واحدة، خصوصا بعد أن أعلنت بكين قيودا على صادراتها مع المعادن التي تدخل في صناعات حساسة مثل أشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية ومنظومات الأسلحة. وبحسب ما أعلن يتضمن الاتفاق دراسة وضع حد أدنى لأسعار المعادن النادرة بما يمنع إغراق الأسواق بمنتجات منخفضة التكلفة ويساهم في حماية المنافسين وضمان استقرار السوق، كما يشمل تنسيق سياسات الدعم وإنشاء مخزونات استراتيجية إلى جانب تطوير معايير مشتركة تسهل التجارة بين الدول الغربية. وفي السياق نفسه يشمل الاتفاق تعزيز الاستثمار المشترك في مجال البحث والتطوير بهدف تطوير تقنيات الاستكشاف والاستخراج والمعالجة وإعادة التدوير، ما يساهم في بناء سلسلة إمداد متكاملة وأقل اعتمادا على مصادر محدودة. وسياسيا يعد هذا التوافق لافتا، خصوصا في ظل التوترات السابقة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي، إذ يعكس تحولا نحو تعزيز التعاون في ملفات استراتيجية مشتركة. ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن تركز هذه المواد في دول محددة يمثل خطرا غير مقبول، مؤكدا ضرورة ضمان توفرها بشكل متوازن. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساع أمريكية أوسع لتشكيل تكتل دولي للمعادن النادرة يهدف إلى وضع قواعد جديدة للسوق، من بينها تحديد أسعار دنيا واستخدام أدوات تجارية لمواجهة ما يعتبر محاولات لإضعاف المنافسين. ومع تصاعد أهمية هذه المعادن في الاقتصاد العالمي، يبدو أن سياق السيطرة عليها سيظل أحد أبرز ملامح التنافس الدولي في السنوات المقبلة. قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: A 2MFM sponsor.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: Salama College is now accepting applications for enrollments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02 8760 1000.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة، مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين، فيها عقدت الألوية في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات وفيها دفن ومنها يبعث، وقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه. وهذه المدينة المباركة شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد مكة. ويدل لتفضيل مكة على المدينة قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما أخرجه الكفار منها واتجه إلى المدينة مهاجرا، قال مخاطبا مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وأما الحديث الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي، يعني مكة، فأسكنني في أحب البلاد إليك، يعني المدينة، فهو حديث موضوع ومعناه غير مستقيم، لأنه يدل على أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله. ومن المعلوم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، ليس الأحب إلى الله غير الأحب إلى الرسول. ومن فضائل المدينة المباركة أن الله تعالى جعلها حرما آمنا كما جعل مكة حرما آمنا، وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، رواه مسلم. والمقصود من هذا التحريم المضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو إظهار التحريم، وإلا فإن التحريم من الله عز وجل، وهو الذي جعل هذا حرما وجعل هذا حرما. واختص الله عز وجل هاتين البلدتين بهذه الصفة التي هي الحرمة دون سائر البلاد، ولم يأتي دليل ثابت يدل على تحريم شيء غير مكة والمدينة،
وما شاع على ألسنة كثير من الناس من أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين هو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هناك للحرمين ثالث، ولكن التعبير الصحيح أن يقال ثالث المسجدين أي المشرفين المعظمين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة وعلى قصدها للصلاة فيها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. ثم إن المقصود بالحرم في مكة والمدينة ما تحيط به الحدود لكل منهما، هذا هو الحرم. وما شاع من إطلاق الحرم على المسجد النبوي فقط فهو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هو الحرم وحده، بل المدينة كلها حرم ما بين عير إلى ثور وما بين لابتيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني حرمت ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها.

0: فيه أنه من المدينة، ولكن لا يقال إنه من الحرم. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بيان حدود حرم المدينة أن الحرم ما بين اللابتين، أو ما بين الحرتين، أو ما بين الجبلين، أو ما بين عير إلى ثور. ولا تنافي ولا اضطراب بين هذه الألفاظ، فإن الأصغر داخل في الأكبر، فما بين اللابتين حرم، وما بين الحرتين حرم، وما بين عير إلى ثور حرم. ثم إن من الفضائل التي جاءت في شأن هذه المدينة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة وطابة، بل إنه ثبت في صحيح مسلم أن الله سماها طابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سمى المدينة طابة. وهذان اللفظان مشتقان من الطيب ويدلان على الطيب، فهما لفظان طيبان أطلقا على بقعة طيبة. نقف ها هنا ونتابع في الحلقة القادمة إن شاء الله متابعة ذكر فضائل مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: فضل المدينة المنورة.

فضل المدينة المنورة فرصة للاستزادة من فيض أسرار مدينة رسول الله عليه السلام. فضل المدينة المنورة.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، فيقول الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين.

يسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين. ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. وله أي لأنس رضي الله عنه من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرا يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي المدية، ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت، ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره وقفه. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. والجذعة من الضأن، الضأن إذا كان له من العمر سنة أو أسقط مقدم أسنانه. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرما. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. المقابلة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقا، والمدابرة ما قطع من مؤخر أذنها شيء وترك معلقا، والخرقاء مشقوقة الأذنين، والثرمة هي الساقطة الثنية من الأسنان. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه، أي لم يعطي الجزار شيئا منها على وجه الأجرة. وعن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله، وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. رواه الترمذي وصححه، وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى.
رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: قال بعض العلماء: محاربة النفس شفاؤها.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره

0: صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for مغرب أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل سنجري وآل ضناوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم فاروق محمود سنجري الذي توفاه الله في لبنان رحمه الله. والده محمود سنجري رحمه الله، أشقاؤه الحاج محمد جمال والحاج وليد سنجري رحمه الله، أبناء أشقائه محمد وأحمد في أستراليا، أيمن، جهاد، عمر، عبد الرحمن، فاروق ومحمد أنور سنجري رحمه الله، أعمامه المرحومان بإذن الله الحاج أنور والحاج أحمد سنجري، أخواله سمير ضناوي في أستراليا والمرحومون بإذن الله الحاج عصام، الحاج فاروق، حسني وطارق ضناوي، أصهرته لشقيقاته مصطفى حامد والمرحومان بإذن الله الحاج فيصل كمالي وزكريا بشير، أبناء شقيقاته محمد حامد، عبد السلام كمالي في أستراليا، مجدي وعلاء الدين كمالي، محمد بشير ومحمود الحارس. تقبل التعازي لليوم الثالث الاثنين 25/5/2026 عقب صلاة العشاء في مسجد سفتن على العنوان 17 بروكتر باريد سفتن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

شكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولا متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822-8022 or 9708-1220.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
9: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه

قولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: أولى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: الرحيم.
1: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الأخر حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: لبيك يا رب، أي أجيبك إجابة بعد إجابة، وأقبل مقيما على طاعتك ومحبتك.
1: لبيك يا الله، لبيك يا الله.
0: بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الجالية الإسلامية بأحر التهاني إلى حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يرزقهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا وحبذا ربا وحب دينا وحبذا محمد هادينا. أحبابنا اليوم إن شاء الله عنوان حلقة عن المدينة، عن طابة، عن طيبة، المدينة المنورة اللي هي اتنورت بأنوار النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وبدي أقول لك يا قاصد رسول الله اللي رايح على المدينة، يا هناك ويا سعدك اللي أنت رحت على الحج من بعد ما أنهيت حجك، رحت تزور سيد العالمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بس بدي ينبهك لما تدخل إلى مدينة رسول الله أكثر من الصلاة على محمد، وبدي ينبهك على بعض الأشياء. أنت تفوت على المدينة، تفوت على مدينة رسول الله، استحضر بقلبك هالبلد هي هذه البلدة العزيزة عند الله تبارك وتعالى، اختارها ربنا عز وجل لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. وتخايل كمان أيضا ترداد النبي عليه الصلاة والسلام بأرضها، يعني كان يروح في هذه الأماكن ويجي ويتنقل، وفي مشيه في بقاعها، وزيادة على ذلك برجع بأكد لك ما تنسى أنك تكتر من الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأنت خاصة لما تكون بالمسجد النبوي الشريف وخصوصا بالروضة المشرفة، وتنبه أنك تكون بكامل الأدب مع صاحب المقام سيد العالمين حبيب الله أعظم مخلوق خلقه الله سيد السادات وفخر الكائنات. كمان أيضا لنستفيد أكثر من نفحاتي وبركاتي. ويستحب أنك أيضا شو تعمل كمان زيادة على ذلك، تزور مسجد الفتح اللي صلى فيه النبي مرة صلاة العصر، ودعا فيه يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء. الله استجاب دعوة نبينا فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين. وكمان روية صلى في مسجد القبلتين ومسجد بني ظفر. هالمسجد ورد أنه فيه حجر جلس عليه النبي، فقلما تجد امرأة تصعب حملها تجلس على هذا الحجر إلا حملت. أكيد يعني هذا ببركة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من المساجد. وأنت وهنيك اغتنم الفرصة وتتبع الآبار والأماكن اللي شرب منها الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك يستحب زيارة البقيع، هذه المقبرة المقابلة للمسجد، واللي بيفوت على البقيع بيسأل عن قبر إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل عن هالقبر هيدا وغيره كمان أيضا، وبيسأل عن قبر سيدنا عثمان بن عفان والعباس والحسن بن علي رضي الله عنهما وغير ذلك أيضا. وكمان يزور جبل أحد ومن عنده أيضا من الشهداء الذين سقطوا في تلك البقعة المباركة، وبيبلش بقبر سيدنا حمزة رضي الله عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم زيارة قبر النبي الشريف والتبرك
بهواء المدينة المعطر، والله تعالى أعلم وأحكم.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من اي نوعية؟
1: هيدا شاي احمد المشهور عالميا، من افخر انواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الاحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي اخضر.
3: شاي احمد نص كيلو او اكياس.
4: الوكيل في استراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم اف ام سبونسر.
5: زيت

0: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
2: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه.

وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض

يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا

عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون

وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم.

النار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقال

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه

إنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما

ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى.

وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل سنجري وآل ضناوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم فاروق محمود سنجري الذي توفاه الله في لبنان رحمه الله، والده محمود سنجري رحمه الله، أشقاؤه الحاج محمد جمال والحاج وليد سنجري رحمه الله، أبناء أشقائه محمد وأحمد في أستراليا، أيمن، جهاد، عمر، عبد الرحمن، فاروق ومحمد أنور سنجري رحمه الله، أعمامه المرحومان بإذن الله الحاج أنور والحاج أحمد سنجري، أخواله سمير ضناوي في أستراليا والمرحومون بإذن الله الحاج عصام، الحاج فاروق، حسني وطارق ضناوي، أصهرته لشقيقاته مصطفى حامد والمرحومان بإذن الله الحاج فيصل كمالي وزكريا بشير، أبناء شقيقاته محمد حامد، عبد السلام كمالي في أستراليا، مجدي وعلاء الدين كمالي، محمد بشير ومحمود الحارس. تقبل التعازي لليوم الثالث الاثنين 25/5/2026 عقب صلاة العشاء في مسجد سفتن على العنوان 17 بروكتر باريد سفتن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

ذكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، فإن حديثا في صحيح مسلم فيه فوائد جمة وأحكامه كثيرة، وهو حديث صحيح مشهور معروف بين علماء الحديث عن جعفر الصادق ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه محمد الباقر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، فأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل ما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة فقام في ساجة، الساج طيلسان مقور ينسج، وجمعه سيجان، وقيل الساج الطيلسان الضخم الغليظ، وقيل الطيلسان الأخضر. إذن يقول: وحضر وقت الصلاة فقام في ساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، والمشجب هو عيدان يضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها، وتوضع عليها الثياب، وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء. قال: فصلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، وذو الحليفة هو المعروف في زماننا بآبار علي. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب فأحرمي. قال لها: اغتسلي واستثفري بثوب فأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء، والقصواء اسم ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأعرابي: القصواء التي قطع طرف أذنها، كما في شرح النووي على مسلم. قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، والبيداء اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة المنورة، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن
وهو يعرف تأويله وما عمل به في شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وجعل المقام بينه وبين البيت ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فأبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة وهذا الحديث رواه الإمام مسلم فيجب الحج معشر الإخوة والأخوات وهو قصد الكعبة بالأفعال المعلومة والعمرة أيضا في مذهب الإمام الشافعي واجبة في العمر مرة وهي زيارة الكعبة للأفعال المعهودة وجوبا موسعا إلى الموت في العمر مرة واحدة كما ذكرنا فالحج فرض بالإجماع على المستطيع ومن أنكر وجوبه لا يكون مسلما لأنه بهذا يكون منكرا لوجوب أمر وجوبه معلوم من الدين بالضرورة يشترك في معرفته العلماء والعامة وأما مجرد تركه مع الاستطاعة مع اعتقاد وجوبه وفرضيته فلا يكون كفرا وإنما هو من الكبائر وأما العمرة فقد اختلف فيها فذهب بعض الأئمة منهم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كما بينا إلى أنها فرض كالحج وذهب بعض إلى أنها سنة ليست فرضا والحج له أركان وله واجبات وتوجد محرمات للإحرام وتوجد سنن أيضا فينبغي أن يتعلم من أراد الحج أحكام الحج حتى يكون حجه موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى والركن هو ما كان جزءا من العمل ولا يصح العمل بدونه الأركان التي هي الأعمال التي لا يصح الحج بدونها ولا تجبر بالدم وهي ستة أولها الإحرام ومعنى الإحرام نية الدخول في النسك والنسك هو عمل الحج أو عمل العمرة فلا تجب نية الفرضية في الحج الفرض إنما الواجب أن يقول في قلبه دخلت في النسك
ويسن قبل الإحرام الاغتسال وتطيب البدن، وهو سنة للرجال والنساء. وأفضل الطيب المسك المخلوط بماء الورد المخفف بماء الورد. ثم بعد ذلك ليس عليه بأس في استبقائه عليه، في استبقاء هذا الطيب عليه، لأنه في سنن أبي داود أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمخ جباهنا بالمسك للإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينهانا. أي لو كان هذا الأمر محرما لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهي عنه. أما الثوب فتطيبه مكروه، لكن لو فعل ذلك لا يحرم عليه أن يستمر على لبس هذا الثوب، ولو نزع هذا الثوب المطيب عن جسمه فيحرم عليه إعادته إليه وتلزمه فدية إن فعل. ثم الرجل والمرأة يسن لهما صلاة ركعتين بسورتي الكافرون والإخلاص، وذلك قبل الإحرام، ثم يستقبل القبلة ويقول في نفسه: دخلت في عمل الحج. ويقول شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وروينا في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي وغيرهما من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قيل: وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث يتضمن فضل يوم الجمعة. هنا لفظ الحديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإنما قال من أفضل أيامكم ولم يقل إن أفضل أيامكم، لأن هناك أياما لها مزايا وفضائل كيوم الحج الأكبر، وهو يوم العيد بالنسبة للمحرم في الحج، العاشر من ذي الحجة. يوم العيد هو يوم الحج، يوم العيد هو يوم الحج الأكبر. عرفة قبل يوم العيد، الوقوف بعرفة يكون في التاسع من ذي الحجة، في اليوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، يبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة، ويستمر وقته إلى فجر العاشر من ذي الحجة، أي إلى فجر العيد، إلى فجر عيد الأضحى. وسمي يوم العيد للحاج يوم الحج الأكبر، لأن معظم أعمال الحج تكون فيه، كالطواف والحلق أو التقصير ورمي جمرة العقبة، ولا يتنافى هذا مع حديث الحج عرفة، لأن أشد أعمال الحج احتياطا هو وقوف عرفة لضيق وقته، لأن الوقوف بعرفة كما بينا وقته أقل من يوم كامل، لأن وقته من زوال يوم عرفة، من زوال الشمس من يوم التاسع من ذي الحجة إلى الفجر، إلى فجر العاشر من ذي الحجة، ما بين الزوال والفجر هذا وقت عرفة، فمن لم يتمكن
من الوقوف بعرفة في هذه المدة التي هي أقل من يوم كامل فاته الحج. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. معناه من أدرك عرفة، أي وقف بعرفة، فقد أدرك الحج، أي ما سوى ذلك سهل عليه، لأن أركان الحج سوى الوقوف وقتها واسع. فالركن الثاني من أركان الحج هو الوقوف بعرفة، أي أن يكون بأي جزء من أرض عرفة. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف، ولو كان مارا لم يمكث فيها، أو كان نائما يصدق عليه أنه وقف بعرفة. ثم السنة أن يخرج إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة، ويسمى يوم التروية، فيبيت فيها ويصلي فيها 5 صلوات، آخرها صبح يوم عرفة، صبح اليوم 9 من ذي الحجة. ثم يذهب بعد الإشراق إلى نمرة، وهي أرض ملاصقة لعرفة، ويمكث فيها إلى أن تزول الشمس، ثم ينتقل من نمرة إلى المسجد، وهذا المسجد جزء منه من عرفة وجزء منه ليس منها، إنما يكون من نمرة. ثم يدخل عرفة فيما بين زوال شمس يوم عرفة، وهو يوم 9 من ذي الحجة كما بينا، إلى فجر ليلة العيد، أي إلى فجر 10 من ذي الحجة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. روى هذا الحديث 4 أبو داود في سننه، والترمذي في سننه، والنسائي في سننه، وابن ماجه في سننه، أي أن من أهم أركان الحج الوقوف بعرفة، لأن الوقوف وقته قصير. ثم الأفضل للرجال أن يقفوا في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات الكبار المفترشة أسفل جبل الرحمة، وللنساء حاشية الموقف، أي أن يقفن في حاشية الموقف حتى لا يزاحمن الرجال. ويسن الجمع بين الليل والنهار في عرفة، وعلى قول يجب الجمع بينهما في عرفات، فإن ترك ذلك كان على قول مكروها وعلى قول حراما. ثم يرحل من عرفات إلى مزدلفة، وهي أرض بين منى وعرفات. والطواف بالبيت الذي هو ركن من أركان الحج لا يجبر بدم، أي بذبح، إن فات، لأن وقته واسع، لكن أفضل أيامه يوم العيد، فمن لم يطف طواف الفرض في خلال أيام التشريق طاف أي يوم شاء بعد ذلك، ولو بعد شهر أو شهرين أو 3 أو أكثر. إذن الركن الثالث من أركان الحج هو الطواف بالبيت 7، ويدخل وقته بعد منتصف ليلة 10 من ذي الحجة، ولا يصح إلا بعد انتصاف ليلة النحر، وهي ليلة 10 من ذي الحجة، أي ليلة العيد. والبيت يراد به الكعبة، ويسمى القبلة، وكان البيت قبلة آدم عليه السلام وما بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال بيت المقدس في صلاته 17 شهرا أول ما قدم المدينة، ثم أمر باستقبال الكعبة، فلا تزال القبلة على ذلك إلى يوم القيامة. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة قبل هذه المدة، أم كان يصلي إلى بيت المقدس؟ فيه رأيان.
ومعنى الطواف هنا أن يدور الحاج حول الكعبة 7 مرات، وقد جعل البيت أي الكعبة عن يساره مارا لجهة حجر إسماعيل عليه السلام. ومن شروط الطواف أن يبدأ بالحجر الأسود وأن يحاذيه كله أو بعضه في أول طوافه، فيجب في الابتداء ألا يتقدم جزء منه على جزء من الحجر الأسود مما يلي الباب. ومنها النية إن لم يكن الطواف داخلا في النسك، بأن لم يكن بإحرام بل كان بغير إحرام بحج أو عمرة، فإنه حينئذ تجب النية فلا يصح الطواف بدونها. ومنها أن يكون عدد الطوفات 7 يقينا، فلو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة. ومنها أن يكون داخل المسجد ولو على سطحه، وأن يكون الطواف بالكعبة خارجها وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنه، والشاذروان جزء من أساس الكعبة مرتفع قدر ذراع تقريبا، فهو من الكعبة، لذلك لا يجوز أن يطوف الإنسان وشيء من بدنه محاذ له. ومنها الطهارة عن الحدثين والنجاسة التي لا يعفى عنها. والطواف معشر الإخوة والأخوات أمر تعبدي، والأمور التعبدية فيها إظهار الانقياد، انقياد العبد لربه من دون توقف على سبب ظاهر. وهذا جواب من يقول لماذا الطواف 7 أشواط وليس أقل أو أكثر. والحكمة من الطواف إظهار الثبات على طاعة الله، كأن الطائف يقول مهما درت وحيثما كنت أثبت على طاعة الله تبارك وتعالى.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: A 2MFM sponsor. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. اليوم إن شاء الله يا أحبابنا حنحكي عن بعض أحكام الطهارة، حنبلش بفرائض الوضوء. لكن أول ما نذكر عن الفرائض والأركان بدنا نبين أمر مهم جدا يا أحبابنا، اللي هو أنه الوضوء فرض عندما فرضت الصلاة، يعني ليس من خصائص أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوضوء. انتبهوا، كان بالأمم الماضية في صلاة وفي عندهم وضوء، وكان صلاتهم بركوع وسجود، وكانوا يستقبلون الكعبة، لأن الكعبة مين بناها؟ بعض العلماء قالوا بناها آدم عليه السلام، وبعض العلماء قالوا بناها الملائكة قبل آدم يعني صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتوضأوا ويصلوا ويتوجهوا إلى الكعبة ويركعوا ويسجدون، ولكن كانوا طبعا يقرأوا أشياء فيها تسابيح وتعظيم لله. أما نحن نقرأ القرآن في الصلاة. فالوضوء هو أول مقاصد الطهارة، أمتين فرض؟ عندما فرضت الصلاة. لكنه لم يكن في غير هذه الأمة الغرة والتحجيل. شيء الغرة وشيء التحجيل؟ هيدول من خصائص هذه الأمة المحمدية. الله خص أمتنا بخصائص، في شيء بالأحكام وفي شيء بالمزايا. فمثلا أول أمة تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكبر أمة من أهل الجنة وأكثر هي أمة سيدنا محمد. ورد في الحديث 120 صف بيكونوا أهل الجنة، 80 صف يعني تلتان من أهل الجنة هن من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتلت الباقي من باقي الأمم. فالغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم روى عنه الإمام مسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. شو يعني؟ يعني بإطالة الغرة. شو الغرة؟ زيادة شيء مما حول الوجه في غسل الوجه في الوضوء. أنت عم تغسل وجهك القدر الواجب غسله بالوضوء، الزيادة اللي بتزيدها من كل الجوانب في الوجه، هيدي الزيادة اللي بتزيدها على القدر الواجب يقال لها الغرة. وزيادة شيء مما فوق المرفقين والكعبين في غسل الأيدي والأرجل، هذه يقال لها التحجيل. يعني تزيد شيء فوق المرفق وشيء فوق الكعب، هذا يقال له التحجيل، تغسلها مواضع زيادة. وهذه المواضع تنور لهذه الأمة يوم القيامة، فيعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان من أمته بهذه العلامة. هذا معنى الحديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. كمان نحن خصصنا بالتيمم. الأمم الماضية ما كان في عندهم تيمم، نحن في بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التيمم. هلأ شو أركان الوضوء؟ عند الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه فروض الوضوء ستة، يعني أركان الوضوء ستة. كيف عرفنا هالستة؟ قال: أربعة عرفناهم بالكتاب والسنة، يعني من القرآن والحديث، واثنان عرفناهم بالحديث. وأما الآية قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين عرفناهم بالآية كما وردت في الحديث. وأما بالنسبة للنية فعرفنا فرضيتها بالحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري وغيره. وأما الترتيب فعرفناه بحديث: ابدأوا بما بدأ الله به. هذا الحديث اجل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، عم يسألوه بشو بنبلش، بالصفا أم بالمروة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام شو قال لهم؟ ابدأوا بما بدأ الله به، يعني بلشوا بالصفا واختموا شو؟ بالمروة. هلا هذا الحديث لو كان هو بالسعي للبدء بالصفا، لكنه عام المعنى للسعي ولغيره. شو قال العلماء يا أحبابنا؟ قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني لو كان لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام كان في سبب خاص اللي هو السعي، لكن لفظ عام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هلا حنعد يا أحبابنا أركان الوضوء في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وننتبه. هلا البعض قد ما يسمع مثلا قلنا البسملة، أو ما سمعنا عم نقول المضمضة، أو ما سمعنا عم نقول الاستنشاق، لأنه هذه من السنن وإن شاء الله بنذكرها لحالها. هلا عم نحكي بس الأركان اللي هي من تركها ما بيصح منه الوضوء. أما السنن إذا تركها الواحد صح وضوءه، لكن بيكون فاته ثوابها. فشو هي الأركان؟ النية عند غسل الوجه، غسل الوجه والله منفصل فيها إن شاء الله، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، والترتيب. ست أركان حنشرح كل واحد إن شاء الله مع بعض التفاصيل اللي بتتعلق بهذه الأركان. الأول نية الطهارة للصلاة أو غيرها من النيات المجزئة. وين بتكون النية؟ بالقلب هي طبعا، لكن امتين؟ عند غسل الوجه، يعني مقترنة بغسل الوجه عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. هلأ فيها تسهيل عند الإمام مالك، تكفي النية إن تقدمت على غسل الوجه بقليل، يعني نوى بقلبه بعدين غسل وجهه، صح عند الإمام مالك رضي الله عنه. فالفرض الأول من فروض الوضوء النية، وانتبهوا، لابد فيه لصحته من نية مجزئة. يعني شو بده ينوي مثلا؟ يقول الطهارة للصلاة مثلا، وما بكفي نقولها بلساننا بدون استحضار بالقلب، لأنه النية من أعمال القلب. طب شو بينوي كمان إذا بده؟ بينوي مثلا نويت فرض الوضوء، أو بيقول بقلبه نويت الوضوء، أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء. انتبهوا للمسألة، واحد مثلا نوى استباحة الصلاة، الصلاة شو يا أحبابنا؟ تفتقر إلى وضوء. أو نوى استباحة مس المصحف، فهيدي نية بصح فيها الوضوء وبيقدر يصلي بهيدا الوضوء. هلا والنية يا أحبابنا في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه بتكون عند غسل الوجه، يعني مقترنة بغسل جزء من الوجه. يعني لما يصيب المي أول جزء من الوجه بتكون النية وين مقرونة يا أحبابنا؟ بالقلب، تنوي نويت الوضوء. فإذا كانت النية اقترنت مع غسل أول جزء من الوجه كفت تلك النية. ولو غسل جزءا، انتبهوا للمسألة، غسل جزء من وجهه قبل هذه النية ما كان بعد نوى، ثم نوى في أثناء غسل الوجه، وجب عليه إعادة غسل ذلك الجزء. يعني الجزء اللي هو بلش فيه وما كان ناوي بعد بيرجع بيغسله كأنه ما غسله. أما الركن الثاني فهو غسل الوجه جميعه من منابت شعر رأسه إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، شعرا وبشرا، لا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفا. هذا الركن الثاني من أركان الوضوء، غسل الوجه من وين لوين؟ جميع الوجه، وحده من منابت شعر الرأس عند أغلب الناس إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، بيغسل الشعر والبشر. وفي استثناءات، بيقول العلماء لا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفا، حنشرحها. بيقول العلماء الفرض الثاني من فرائض الوضوء غسل الوجه جميعه. شو المراد بالغسل؟ ما يشمل الانغسال، يعني إذا واحد وقف تحت الميزاب، مزراب نقوله نحن، فأصاب الماء وجهه، هذا يسمى انغسالا لا غسلا، هذا بصح وهذا بصح. ويحصل الفرض حتى لو انغمس في بركة بدلك ومن غير دلك، يعني لو كان ما فرك، لأنه في مذهب الإمام الشافعي الدلك سنة، وليس شرطا لصحة الوضوء. فشو المراد لكان بغسل الوجه؟ قال العلماء غسل الظاهر، يعني لا يجب غسل باطن العين، لا يجب غسل باطن الفم، الفم من جوا، كمان الأنف داخل الأنف لا يجب، إنما يسن المضمضة والاستنشاق. طب شو حد الوجه يا أحبابنا؟ موان لوان الوجه؟ قال من منابت شعر الرأس باعتبار الغالب إلى الذقن. شو الذقن؟ مجتمع اللحيين. شهن اللحيين؟ قال هما العظمان اللذان أسفل الأذن، بيجتمعوا في أسفل الوجه، ويسمى هذا المجتمع تاعهم شو هو؟ الذقن. فإذا هيدا حد الوجه بالطول. من منبت الشعر عند أغلب الناس، ليه عمول عند أغلب الناس؟ إنه بعض الناس بيكون نابت على الجبهة، وبعضهم بيكون متأخر منبت شعرهم، العبرة بغالب الناس. فإذا من منبت الشعر عند أغلب الناس إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، هذا بالعرض. أما حده عرضا يعني فهو من الأذن إلى الأذن، يعني الأذنان لا تدخلان في الوجه، انتبهوا، ولا يجب غسلهما، إنما الذي يجب غسله ما بين الأذنين. فما كان ضمن هذا من شعر وبشر يعني جلد فغسله فرض. وننتبه لمسألة قالها الإمام الجويني رضي الله عنه، قال من مدخط من منابت شعر الرأس عادة إلى رأس الأذن، فما كان من هذا الخيط إلى جهة الوجه يجب غسله. هذا من باب التقدير، من قدر أنه نحن مدينا خيطا. فما كان ضمن هذا من شعر وبشر فغسله فرض. ومما يجب غسله ننتبه الغمم. شو الغمم؟ هذا الشعر اللي بينبت على الجبهة، بعض الناس بيكون عندهم شعر نابت على جبهتهم، فهيدولي بدهم يغسلوها مع غسل الوجه، وهيدا خلاف غالب الناس. فهذا الغمم يجب غسله مع الوجه. ليه؟ لأنه نبت في غير محله، نبت في حد الوجه. ولا يجب غسل ما ينحسر عنه الشعر كالناصية، فمن كان مقدم رأسه انحسر عنه الشعر فلا يجب عليه غسله مع الوجه. يعني تأخر منبت الشعر عنده، فهذا ما بده يرجع يغسل لورا ورا، لا، يغسل كغالب الناس، بقدر وان كأغلب الناس ثم يغسل. ومما يجب غسله من الوجه ما يظهر من حمرة الشفتين عند إطباق الفم، يعني لما أنت تطبق تمك شفافك بدون كبسها، فهذا الذي يظهر من حمرة الشفتين تغسله مع غسل الوجه، بخلاف ما لا يظهر عند الإطباق. أما ما لا يظهر عند الإطباق فلا يجب غسله. وننتبه يا أحبابنا الشيء اللي قلناه عن الاستثناء، قال يستثنى من ذلك يعني من غسل الوجه باطن لحية الرجل الكثيفة وباطن عارضيه. شو العارضان؟ الشعر النابت على العظمين جانبي الوجه الملتقيين في أسفله، هذا يقال له عارض. فالعارضان إذا نبت هذان العارضان، كان شعر كثيف، كمان اللحية كان شعر كثيف، كيف نعرف إذا كانت كثيفة؟ الكثيف ما لا ترى البشرة من خلاله. فإذا كانت كثيفة نغسل الظاهر، لا يجب إدخال إيصال الماء إلى باطن اللحية. وأما إن خف شعر اللحية والعارضين وجب غسل الباطن كمان والظاهر. أما الركن الثالث من أركان الوضوء فهو غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. قلنا النية مع غسل الوجه، اثنين غسل الوجه جميعه من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن، الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. لو كان عنده شيء زيادة مثل أصبع سادس طلع له فهذا بده يغسلهن مع المرفقين. ليش قلنا مع المرفقين؟ لأنه الآية فيها إلى المرافق، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أنه كان يغسل مرفقيه ولا يقتصر على ما قبلهما. فنحن يا أحبابنا نغسل المرافق مع غسل اليدين. بيقول العلماء يا أحبابنا ولو قطع بعض ما يجب غسله وجب غسل ما بقي، مثلا قطعوا له كفه فباقي إيده هيدي يا أحبابنا موجود غير الكف، فهذا بده يغسله. ويجب أيضا غسل ما عليهما، يعني ما على اليدين، من شعر ولو كان كثيفا. أحيانا بعض الناس بيطلع لهم شعر كثيف وطويل ومع ذلك بده يغسلوه لو كان كثيف. ويجب غسل الظفر أيضا وغسل الشق. شو الشق؟ أحيانا بيكون ببعض الإيدان في شقوق فيجب إيصال الماء إليها. أما إذا واحد فت بإيده شوكة، فقال العلماء إن استترت وتجاوزت الجلد فلا يجب إخراجها لغسل موضعها، يعني صار تحت الجلد ما بدنا نشيلها، ما واجب علينا نشيلها لصحة الوضوء. وأما إن كانت ظاهرة لم تستتر فيخرجها. هلأ أحيانا الواحد بينجرح فبيصير على الجرح في أشر، هذا قشر الجرح يكفي غسل قشر الجرح ولا يجب رفعه وإزالته، يعني ما بده يقبع هذه الأشرة. وأما لو أزاله بعد إتمام الوضوء، توضأ بعد ما توضأ وخلص أم أزال قشر الجرح، لم يجب غسل ما ظهر. وأما الركن الرابع مسح الرأس أو بعضه ولو شعرة في حده. الفرض الرابع يعني الركن الرابع من أركان الوضوء مسح بعض الرأس. هلأ في مذهب الشافعية رضي الله عنه شو الواجب؟ مسح شيء من شعر الرأس ولو بعض شعره أو جزء من الرأس لو كان عليه شعر، لكن يشترط في الشعر أن يكون في حد الرأس. شو حد الرأس يا أحبابنا؟ من منبت الشعر غالبا إلى النقرة، نقرة القفا. فلو مسح القدر الذي يخرج عن حد الرأس عند مده لجهة نزوله فلا يكفي، يعني لو مسح مثلا الشعرات عند الرقبة فهذا ليس من حد الرأس فلا يكفي. وأما لو حط إيده مثلا المبتلة على رأسه أو خرقة مبتلة بالماء ووصل البلل منها إلى الرأس يكفي، يصح هذا المسح. وأما الركن الخامس غسل الرجلين مع الكعبين أو مسح الخف إذا كملت شروطه، هذا الفرض الخامس. إذن قلنا النية عند غسل الوجه، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، هلأ عم نحكي عن الركن الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. وما عليهما يعني إذا كان في شعر أو سلعة، شيء السلعة لحمة زايدة بتكون أحيانا بالساعد أحيانا في الأصبع أو غيرها من الجسم، فهذه لما تكون بالرجل في شيء زائد بده يغسله. كما إذا كان في شقوق بده يغسل هذه الشقوق. أما لابس الخف يعني لبس الخف المستوفي للشروط فيكفي مسح الخف بدلا عن غسل الرجلين، وذلك لأنه الخف له شروط. ننتبه يا أحبابنا، مثلا بده يكون الخف طاهرا، ما بده يكون مثلا من جلد ميتة، بده يكون هذا الخف ساترا لظاهر القدم يمكن المشي عليه بلا نعل لحاجات المسافر عند الحط والترحال ونحوهما. وأما أحكام المسح على الخف ما حنفوت بالتفاصيل الآن، هذا بعض هذه الشروط. هلأ أما غير لابس الخف فلا يكفي له المسح، يعني الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبوتا قطعيا هو غسل الرجلين أو المسح على الخف. وأما قول الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين بقراءة الجر، فقال العلماء هذا الجر للجوار يعني لمجاورة الرؤوس، فكلمة أرجلكم تقدر عليها فتحة لأنها منصوبة حكما، وفي ذلك توفيق بين القراءتين في قراءة وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءتين بالنصب وأرجلكم إلى الكعبين، فيوفق بين القراءتين بين قراءة النصب وقراءة الجر، واثنيناتهم ثابتين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما يكون الخف مستوفيا للشروط كلها ناب المسح عن الغسل. تبهنا يا أحبابنا، وهيدا المسح على الخف رخصة. وأما الركن السادس يا أحبابنا من أركان الوضوء فهو الترتيب، هكذا مش يعني يرتب ثيابه وشعراته لا، وإنما الترتيب معناه أن يبدأ بغسل الوجه المقرون بالنية ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. فلو ترك الترتيب بأن قدم شيئا من هذه المذكورات على ما قبله لم يصح. هذه أحبابنا هي أركان الوضوء. أما نواقض الوضوء فبيقول العلماء: وينقض الوضوء ما خرج من السبيلين غير المني. تبقى هالمسألة شو هن السبيلين؟ أي القبل والدبر. فما خرج من أحد السبيلين أي القبل أو الدبر إلا المني فإنه لا ينقض الوضوء عند الإمام الشافعي، لكن ننتبه طبعا يوجب الغسل، إذا خرج منه مني يجب عليه أن يغتسل للصلاة ونحوها. وأما بالنسبة لانتقاض الوضوء فبيقول العلماء: كل ما خرج من السبيلين يعني مثلا البول، الغائط، حتى الريح، فهذا ينقض الوضوء. ومن نواقض الوضوء مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل. لاحظوا العبارة شو فيها ضوابط وقيود ذكرها العلماء. العلماء: مس قبل الآدمي يعني غير الآدمي، مس قبله لا ينقض الوضوء، أو حلقة دبره اللي هي مخرج الغائط، وأما مس الألية لا ينقض الوضوء، ببطن الكف. أما إذا مس قبله أو قبل آدمي بظاهر الكف لا ينقض الوضوء، وهلا حنحكي عن باطن الكف. لما قالوا بلا حائل يعني المس مع الحائل لا ينقض الوضوء، فإذا عبارة العلماء مضبوطة، فنحن بدنا ننتبه كيف نستعمل العبارات. قال العلماء: مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل. مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ناقض سواء كان
1: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آراءك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
0: ثالث من نواقض الوضوء: لمس بشرة الأجنبية التي تشتهى. لما قالوا بشرة الأجنبية خرج بذلك سنها وشعرها وظفرها، لكن ننتبه ما معناتها بجوز لألنا أن نمس شعر الأجنبية أو ظفرها أو سنها، حرام بلا عذر شرعي. ليش عم نقول بلا عذر شرعي؟ لأنه في أحيانا مثل حكيم السنان قد يضطر لضرورة في حالات معينة. وأما لمس ظفرها حرام بلا عذر لكن لا ينقض الوضوء. مس سنها هذا حرام بلا عذر ولكن لا ينقض الوضوء. وأما الأجنبية فما المقصود هم بس أن تكون مثلا من فرنسا أو نحو ذلك؟ لا، وإنما من لا يحل له مسها. هذه الأجنبية أمتين لمس بشرتها ينقض الوضوء؟ إن كانت تشتهى عند أهل الطباع السليمة. فلمس بشرة الأجنبية مع كبر لكل من اللامس والملموس. شو المراد بالكبر يا أحبابنا؟ يعني بلوغ حد يشتهى فيه أو تشتهى فيه بالنسبة لأهل الطباع السليمة. فلو لمس الرجل امرأة بلا حائل، وهذه طبعا كان اللمس متعمد أو غير متعمد، بشهوة أو بغير شهوة، انتقض وضوءهما. هذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. وهم ننبه يا أحبابنا أن الخلاف بين الشافعي وغيره بالنسبة لانتقاض الوضوء بالنسبة للمس بشرة المرأة الأجنبية، ولم يختلفوا في أن هذا بلا عذر مع التعمد حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أصافح النساء، وقال: واليد تزني وزناها البطش أي اللمس. فكلياتهم اتفقوا على أن هذا حرام، ولكن اختلفوا هل هذا ينقض الوضوء أم لا. ففي مذهب الشافعي هذا ناقض للوضوء إن كان بشهوة أو بغير شهوة، هذا ناقض للوضوء. والسبب الرابع من نواقض الوضوء زوال العقل، يعني التمييز، مثلا جن أو صار معه الصرع أو نام، فإذا نام انتقض وضوءه بالنوم، إلا نوم من كان ممكنا مقعدته من مقره كأرض أو ظهر دابة أعد عليها. فهذا النائم الذي نام ممكنا مقعدته من الأرض فعلى نفس الحال فهذا لا ينتقض وضوءه. أما غير الممكن مقعدته من الأرض، لو نام 5 دقائق فهذا بالنوم انتقض وضوءه. فهنرجع نعيد يا أحبابنا، أركان الوضوء 6 في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. الأول نية الطهارة للصلاة، النية وتكون مقرونة مع غسل الوجه. الثاني غسل الوجه جميعه من منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن شعرا وبشرا، لا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفا. الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. الرابع مسح الرأس أو بعضه ولو شعرة في حد الرأس. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين أو مسح الخف إذا كملت شروط المسح على الخف. الركن السادس الترتيب كما ذكرنا. وأما نواقض الوضوء في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، فبيقول العلماء ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين غير المني، ومس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل، ولمس بشرة الأجنبية التي تشتهى عند أهل الطباع السليمة، وزوال العقل لا نوم قاعد ممكن مقعدته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza. We pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: A 2MFM sponsor.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Brinjelli, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: Sponsoring 2MFM.
6: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبة التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspire Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.

0: لبيك يا رب، أي أجيبك إجابة بعد إجابة، وأقبل مقيما على طاعتك ومحبتك.
1: لبيك يا الله، لبيك يا الله.
0: بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الجالية الإسلامية بأحر التهاني إلى حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يرزقهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.

في حجة الوداع بعد أن رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسوكه حلق شعره، وكان الحالق معمر بن عبد الله. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق له شعره المبارك، وناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، قال: ها هنا أبا طلحة. فأعطاه الشق الأيمن وأعطاه الشق الأيسر وقال: اقسمه بين الناس. قال بعض العلماء: وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقسم شعره بين الناس لعلمه بدنو أجله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد علم قبل أنه لن يعيش بعد حجة الوداع طويلا. انظر أخي المؤمن، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة من الهجرة في ذي الحجة، وذي الحجة هو آخر أشهر السنة، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام قد عاش بعد حجه 3 أشهر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم شعره بين الناس لا ليؤكل، بل يبقى بركة باقية في الأمة. والصحابة تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الهدي الشريف المبارك. فهذا خالد بن الوليد يخبر عن شعرات أخذها ووضعها في قلنسوته. أخبر خالد بن الوليد

أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق ابتدر الناس جانبي رأسه، وابتدر خالد بن الوليد شعر الناصية أي مقدم الرأس، ووضعها في قلنسوته فقال: ما خط غزوة إلا ورزقت بها النصر. فشعرات النبي عليه الصلاة والسلام فيها البركة، وكان السلف الصالح يتبركون بآثار نبينا عليه الصلاة والسلام بشعره وبآثاره بثيابه وبغير ذلك، حتى إنه يروى أن بعض السلف كان إذا دخل المدينة المنورة يشرب من ألبان الإبل، وذلك لأن هذه الإبل أي النوق ترعى من العشب الذي لربما داس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمه الشريف، فتكون البركة منتقلة. فما أحلاه من هدي، وما أحلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وما أحلى بركته. وهنا عزيز المسلم ينبغي أن نتنبه أنه ليس صحيحا ما يقال أن التبرك بأثار النبي عليه الصلاة والسلام شرك وعبادة للرسول. نحن نحب رسول الله ونعظم رسول الله، ولكننا لا نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نأكل والأكل لا يخلق الشبع، إنما الأكل سبب. نحن نشرب والماء لا يخلق الارتواء، إنما الماء سبب. نحن نتداوى والدواء لا يخلق الشفاء، إنما الدواء سبب. والله تبارك وتعالى هو الخالق، خالق الشبع وخالق الارتواء وخالق الشفاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة، ورسول الله لا يخلق، إنما رسول الله سبب. فالله تبارك وتعالى ببركة النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا أنه ينفع في حياته وبعد مماته. فليس صحيحا أن يقال إن نفع النبي عليه الصلاة والسلام محصور في حياته فقط. أليس هو من قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم؟ حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، تفعلون أمورا ينزل علي الوحي فأعلمكم هذه الأحكام، تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من شر استغفرت لكم. حبيبي رسول الله يستغفر لنا إذا علم أن الأمة فيها شيء من الشر، وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته. فالرسول ينفع في حياته وبعد مماته، جعل الله تبارك وتعالى فيه البركة، وفي أجزائه البركة، وفي آثاره البركة. وتلك المرأة الطيبة المباركة أم أنس بن مالك زوجة أبي طلحة، يقال لها أم سليم. نام عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فهنيئا لها، فعرق النبي عليه الصلاة والسلام وعرقه أطيب رائحة من المسك، عرقه طيب، عرقه مبارك، عرقه ليس مستقذرا، ليس كعرق البشر. خصه الله تبارك وتعالى بما شاء من الفضائل ومن الخصائص. فهذه أم سليم أخذت الأديم أي الجلد الذي فيه من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت تعصره في قارورة. رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك وأخبرته، ولم ينكر بل فرح بذلك وأقره عليه الصلاة والسلام. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نتبرك به ونحبه ونعظمه بعد وفاته. فهؤلاء الصحابة، أنس بن مالك خادمه، كان يدخل إليه الناس وكانت تأتي إليه الوفود حتى يروا آثار النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يتبركوا بما تركه النبي عليه الصلاة والسلام من آثار. فكان أنس بن مالك
صاحب آثار عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وصاحب بركة فما أحلاها من بركة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج جواهر أزهرية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى حنتكلم عن موضوع كتير مهم، وهو موضوع التواضع. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: مرحبا بكم.
1: إن شاء
0: تقبل
1: الله
0: منا ومنكم صالح الأعمال.
1: غفر الله لنا ولكم.
0: مولانا، سبق وأن تحدثنا عن موضوع التواضع في الحلقات السابقة، لكن اليوم حنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل. تفضل.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. موضوع اليوم من الأهمية بمكان.
0: نعم،
1: كلنا نحتاجه، كل واحد منا يحتاج إلى أن يتخلق بهذا الخلق العظيم، ألا وهو خلق التواضع والرحمة والانكسار. والتواضع يعني لو نظرنا في آيات القرآن الكريم نجد ما يدل عليه، وفي نعم. السنة المطهرة وفعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، لذلك حث عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في محكم التنزيل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال سبحانه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال سبحانه: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقال سبحانه في صفة عباده المؤمنين المتقين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سبحان الله، هذه الآية أخبرني بعض المشايخ الطيبين أنه الشيخ نزار رحمه الله لما افتتح يعني بعض المؤسسات وبعض المدارس الجمعية في بعض الأماكن وبعض الدول، الشيخ طلب منه أن يضع هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني معبر سبحان الله. وكذلك قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تواضع لله رفعه. من تواضع لله رفعه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ ألا أخبركم بأهل الجنة؟ أهل الجنة كل هين لين سهل قريب. كل هين لين سهل قريب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم على من تحرم النار؟ على كل هين لين سهل قريب. ومعنى هين لين أي متواضع قريب. يعني معنى هين لين يعني معناه متواضع قريب سهل، أي في تعامله مع الآخرين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينونا، المؤمنون هينون لينونا مثل الجمل الأنف الذي إن قيدا قاد وإن سيقا ساق وإن أنخته على صخرة استناخ. وورد أيضا المؤمن كالجمل الأنيف إن قيدا قاد وإن سيقا ساق وإن استنيخ على صخرة استناخ. ومعناه أي الذي لا يمتنع، معناه الذي لا يمتنع من قائده، يعني معناه يكون متطاوع متعاون متواضع. والجمل الأنف هو الذي في أنفه حلقة، إن قاده الصغير أو الكبير ينقاد له.
0: نعم.
1: يعني بتشوف أديل جمل كبير وكذا، قد يأخذه ولد صغير يسحبه يقيمه يجلسه يقعده ونحو ذلك. إن سقط يعني لو ساقه ينساق معه، ولو حركه بس كده اللي هو ضربه من على الجنب يثور معه، وإن أبركه يبرك،
0: يعني بمشي مثل ما بده
1: كما يريد. نعم. والمعنى أن المؤمن يكون لينا بأيدي إخوانه، يطاوعهم لا يترفع عليهم، ومن التواضع أن يترك رأيه الذي فيه خير إلى رأي أخيه الذي فيه خير. يعني يقولون من التواضع أن يترك رأيه الذي فيه خير. نحن هنا لا نتكلم أنه مثلا أحيانا بعض الناس كان قد يكون مثلا تحكمه رأيه بالأصل هو مخالف للشرع.
0: نعم.
1: لا خلاص أنا هتنازل، لا هذا ليس يعني هذا ليس جميلا منك، لكن هذا مطلوب منك أن تمتثل للشرع، مطلوب منك أن تترك رأيك وأن تترك تعصبك يعني لنفسك وهواك ولشيطانك وأن تتبع الحق. لكن التواضع قالوا أن من التواضع أن تترك رأيك الذي هو خير والذي فيه خير امتثالا لرأي أخيك الذي فيه خير. يعني تتنازل. هنا هذا تطاوع وتواضع، يعني هذا خير وهذا خير، فأحيانا أنت تترك
0: يعني
1: رأيك،
0: رأي أخيك على رأيك،
1: على رأيك. لا يكون همك، يعني لا يكون هم الواحد. شفت ما أنا الاقتراح ده قلته ليه مثلا فلان أخذ برأي فلان وما أخذش برأيي، أصل هو بيحب فلان فعشان كده عجبه لما قاله هو. لا، الأمر ليس هكذا، لكن هذا يدل على أن العمل الجماعي خير من العمل الفردي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. يعني هذا يغفل عنه كثير من الناس. التواضع من أفضل العبادات، أي من أفضل الحسنات. ليس معناه أنه أفضل الحسنات على الإطلاق، لأنه أفضل الحسنات على الإطلاق والإيمان بالله. الإيمان بالله تعالى ورسوله. فالواحد عليه أن يعود نفسه على التواضع وعلى قبول الحق من أي شخص كان.
0: نعم.
1: بعض الناس لك أنا لو فلان كلمني هقبل منه، بس لو فلان كلمني لا مش هقبل منه حتى لو الحق معه. ليس الأمر هكذا. المسلم الحق أن يقبل، يعني المسلم المتواضع الطيب يقبل الحق من أي شخص كان، سواء كان أصغر منه أو أفقر منه أو أكبر منه، أو فلان يعني ليس له رتبة وهو له رتبة. هذا فهو يتقبل، يعني يكون قبوله ليس من أجل من يكلمه، ليس من أجل منصب فلان.
0: نعم.
1: وليس من أجل مكانة فلان. وليس من أجل كذا وليس من أجل كذا، إنما يكون قبوله لهذا الشيء لأنه الحق.
0: يعني هون مولانا بنحكي كأنه بنقول أنه يعني هون الفرق بين التواضع الحقيقي والتصنع أو التواضع المزيف.
1: نعم. اللي هو أحيانا يعني تلاقيه مثلا
0: لأنه عم بتقول لأجل فلان.
1: نعم.
0: أو لأجل مكانة فلان،
1: يريد أن يحصل شيئا ما. يريد مثلا أنه يتقرب من فلان، ف يظهر أنه مثلا لا يقبل بكذا وكذا، لكن لو كلمه فلان يقول له بس عشان خاطرك أنت، عشان خاطرك
2: يعني هون يعني كذا. كأنه يقول القائل أنه التواضع الحقيقي هو اللي طالع من قلبك،
1: نعم، من مع الكبير والصغير، أيوة، مع الرجل والمرأة، مع الغني والفقير،
2: أو لأجل خاطر.
1: تلاقي بعض الناس قد يظهرون التواضع، وهذا لذلك ورد في بعض الأحاديث سأذكره، ليس التواضع عن ذلة. يعني تلاقي بعض الناس مثلا لأن فلان غني فيسمع منه، ولأن فلان فقير لا يأبه له ولا يسمع منه، لأن فلان ذا منصب يقبل منه، ولأن فلان ليس كذا لا يقبل منه. فهذا طيب يكون هذا على حسب التحكم والهوى.
2: طيب هذا أين ذهب بقول القائل أنه الحق حق أن يتبع؟
1: بس هذا هو، لذلك الإنسان يعني الذي يخفض جناحه للمؤمنين ويكون متواضع ويكون سهلا ونحو ذلك، هذا الإنسان يقبل الحق من أي شخص كائنا من كان، من أي شخص، سواء كان فقير، سواء كان غني، سواء كان كبير، سواء كان صغير، سواء كان رجل، سواء كان أنثى. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه، وهو من هو عمر أمير المؤمنين، فاروق هذه الأمة، يعني الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا عمر. هذا أذكره كثير، لما ذكر شيئا على المنبر فقامت إليه امرأة من الأنصار كانت عالمة فبينت له، فعمر لم يقل لها هل أنت أفهم مني، أنت كنت فين لما أنا تعلمت ودرست وأنا وأنا وأنا وأنا. لكن سيدنا عمر نظر في كلامها فوجد أن الحق معها والحج معها، فماذا قال؟ قال كل الناس أفقه من عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر،
2: وهو كان خليفة رسول الأمير الله المؤمنين. صلى الله عليه وسلم،
1: نعم، دانت له البلاد والعباد، ومع ذلك سهل.
2: أين نحن اليوم مولانا من عمر ومن أفعال عمر ومن أقوال عمر؟
1: سيدي اليوم سبحان الله تغيرت الأخلاق وتغيرت النفوس، وبقى كثير من الناس الواحد منهم ينظر لما بيوافق، يعني يقبل الرأي أو لا يقبله، يقبله أو يرفضه بناء على ماذا سيحصل له من الاستفادة، أو يعني الاستفادة الدنيوية، ماذا سيحصل. طيب أنا لو وافقت هيحصل معايا كذا، لا، طب لو رفضت لا هيحصل معايا كذا، فلا يكون قبوله للحق أو تطوعه ونحو ذلك لا يكون لله، لكن الذي يكون عمله خالصا لله لا يبالي.
2: نعم،
1: الذي يعمل لله لا يبالي رضي الناس أو لم يرضوا، قبل الناس أو لم يقبلوا، أحبه الناس أو لم يحبوه، هو يعمل لله.
2: اليوم بتلاقي موظف عادي أحيانا يعني ما فيك تحكي معه أو لا يقبل الكلام. فلما نتكلم عن سيدنا عمر خليفة النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العشر المبشرين بالجنة، لما يقول ما قال لتلك المرأة، يعني هذا يعني شيء يعني قد يقول البعض بالخيال. اليوم ما بتلاقيه
1: النهاردة
2: يعني مش هنقول رئيس المؤمنين، قائد الأمة،
1: مثل رئيس من الرؤساء، يعني لو واحد شوية لي منصب شوية وأم واحد عادي ولا من العمال عنده ولا غيره قال له كذا أو بين له قد يحبسه،
2: حتى أحيانا أحيانا حتى قد يحصل مولانا أنه هذا الأمر بين العائلات، يعني الابن والأب. اليوم الأب اللي هو لنقول ليس متعلما أو مثلا جاء
1: يتحكم
2: من بلد
1: فيه الهوى، نعم،
2: الولد يقول لأبيه أنت ما أدراك، نعم، مثلا، أو يعني لا يستمع إلى كلامه فورا.
1: حتى أحيانا شيء كمان في بعض الأحيان سبحان الله قد يكون مثلا الحق معي وقد أكون مصيبا والحق معي، لكن الطريقة التي أتكلم بها قد هذه الطريقة يكون فيها شيء من الكبر والعناد ونحو ذلك، يعني قد يكون حق مثلا مع هذا الشخص،
2: نعم، نعم،
1: لكنه قد يأتي بطريقة ما فيكسر قلب أبيه أو يكسر قلب أخيه ونحو ذلك. فالإنسان مطلوب منه أن يراعي، يعني حتى كمان يعني الإنسان إذا كان حقيقة متواضع مع إخوانه، إذا أراد أن ينصح، إذا أراد أن يبين
2: كما تكلمنا أيوة بالحكمة والموعظة
1: يتصرف
2: الحسنة
1: بطريقة أنه بيّن الصواب. لذلك لو نظرنا كان مثلا سيدنا الشافعي رضوان الله عليه، كان لما يناظر غيره يقول: كنت أتمنى أن لو أظهر الله الحق على لسانه. ليه؟ لأنه مجادلته هنا
2: يريد له الخير.
1: نعم، هو يجادل يبين، يريد إظهار الحق.
2: نعم،
1: ولا يبالي إن ظهر الحق على يده أو على يد غيره، إن ظهر الحق على لسانه أو على لسان غيره، لأنه حتى لو ظهر الحق على لسان غيره هو سيكون مسلما معه.
2: صح.
1: لا يتعصب لرأيه مثلا، لأنه لو كان رأيه مثلا غير صواب أو الرأي الثاني أصوب ونحو ذلك، طالما ظهر له الحق سيدور مع الحق.
2: نعم،
1: حيثما كان.
2: نعم،
1: فلذلك علينا أن نعود أنفسنا على التواضع وعلى قبول الحق كائنا من كان قائله.
2: نعم،
1: ويعني وإيانا والتكبر على عباد الله. فإن التكبر داء مفسد خطير، وصاحبه لهواه أسير. يقول التكبر داء مفسد خطير وصاحبه لهواه أسير، وقد حثنا الله تعالى على التواضع والانكسار. فليلزم أحدنا نفسه أن يتواضع لأخيه، لا أن يكون مترفعا عليه، فعلينا بمخالفة النفس. هذا يحتاج إلى مخالفة نفس.
2: نعم،
1: فإن النفس تحب الترفع والتعالي، فالتواضع يؤدي إلى كسب المعالي والدرجات العالية، يحصل من وراء الخير الكثير. والتواضع له جزء يتبعه في جزء تاني مع التواضع مهم، ألا وهو الحلم. التواضع والحلم مقروناني، يعني زي يعني صنوان أخوان. لذلك قال بعض العلماء: الحلم زين العلم. الحلم زين العلم. ومما يروى عن سيدنا عيسى عليه السلام قوله في صفة علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: علماء، حكماء، حلماء، كأنهم من الفقه أنبياء. معناه علماء أمة سيدنا محمد، هذه صفتهم: العلم والحلم والحكمة، ومن كثرة ما يرزقون في العلم كأنهم أنبياء. والحلم جزء من التواضع، فليكن عمل كل منا مع أخيه، مع الناس الذين يتعامل معهم ونحو ذلك، على هذا النحو: التواضع والحلم والإغضاء، يعني المسامحة على الإساءة، يعني المسامحة على الإساءة. أي ينبغي أن يكون المؤمنون متعاملين فيما بينهم على التغاضي والعفو والتسامح، لأنه إذا كل واحد مننا هيقف للتاني على كل عبارة وعلى كل كلمة وعلى كل نفس قد يقال، يعني بيقولوا: إذا كنت في كل الأمور معاتبا فلن تجد الصديق الذي تعاتب،
2: ما حتلاقي أحدا جنبك،
1: كله سيتركك.
2: طيب مولانا، هون كيفية التوفيق بموضوع التواضع، فهمنا للتواضع على حسب ما أنت عم بتقول وقول بعض الناس، لأنه بعض الناس يعني بيشوفوا أحيانا الشخص المتواضع ويقولوا له: أنت ما عندك شخصية، وين شخصيتك؟
1: نعم،
2: شخصيتك مش قوية، أو أنه ما تكون دايما هيك، أنه يعني تفرط البعض هيك، يعني البعض بيقولها أنه بتفرط بحقوقك، أنه خلي عندك أنت هيبة لحالك، عرفت كيف علي؟ أنه بمعنى أنه خليك قوي وما تخلي حدا يأخذ حقك
1: لا، هذا لا ينافي ذلك. بمعنى
2: نعم،
1: سيدنا عمر
2: نعم
1: كم كان قويا ولكنه في الحق. هي الذي
2: وخاصة هذا كأنه مولانا أحيانا بصير بين الأمهات ومع أبنائهم. يعني الأم بتقول لابنها أو عرفت شو علي، هذا يعني هون نصيحة للأمهات اللي بيفكروا هيك.
1: العلاقة دائما بين الأهل، يعني بين الرجل وزوجته، الزوجة وزوجها، الأبناء والآباء والأمهات ورحمه ذلك، هذا يعني المجتمع الضيق العائلة الصغيرة يعني كما يقولون، هذا الأمور فيه لابد وأن تقوم على الإحسان. على الإحسان. لأنه كيف يعني مش هنقدر ان احنا بنقول نمشي الامور على المسطره، انه انت ليك الحته دي وانا لي الحته دي.
2: نعم.
1: انت ليك كذا وانا نعم، هناك اسس، لكن الامر فيما بينهم هو قائم على الاحسان. هذا يحسن وهي تحسن، الاب يحسن لاولاده والاولاد يحسنون لابائهم، هذا يتحمل عن هذا وهذا يتحمل عن ذاك، هذا يتغاضى وهذا يغطي، هذا يتغافل وهذا يتغافل. ليه؟ عشان بقولوا ايه؟ عشان الامور تمشي والمركب تمشي وتسير وتمضي الامور. لكن لو كل واحد يعني وقف عند رايه، كل واحد تعصب لرايه، وكل واحد
2: ما فيش حاجة
1: شاف حاجه، ايوه شاف انه انا بس اللي بفهم والباقي ما بيفهمش، انا بس اللي بعرف اتصرف والباقي ما بيعرفش يتصرف، انا اللي بعرف اتكلم والباقي ما بيعرفش يتكلم، انا وانا وانا وانا، الانا اهلكت الكثيرين. الانا اهلكت الكثيرين. فالواحد حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني انسان طرق الباب فقال من، يعني فاحدهم يسأل من الداخل من، فقال انا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال أنا أنا، كأنه كرهها لما فيها، فيها شيء من التكبر. لا قل فلان
2: فلان. نعم. من
1: مش وهذا ليس معناه إنه الإنسان لا، يعني زي بعض الناس لك ما يقول مثلا أنا، يقول والعياذ بالله من كلمة أنا. لا ليس هكذا.
2: هذه درجة كتير.
1: النبي ماذا قال؟ قال أنا النبي لا كذب.
2: نعم.
1: أنا ابن عبد المطلب.
2: نعم صح.
1: أنا سيد ولدي آدم. صح. ولا فخر يعني يوم القيامة ولا فخر.
2: هو هذا نعم.
1: قال عليه الصلاة والسلام.
2: كثير من الناس بيكونوا قاعدين عم يحكوا بيقول لك أنا.
1: إنه بيكون أصدم إنه يعني كأنه يصرف عن نفسه التكبر، لأنه أنا لا أريد يعني لا أحب صفة التكبر ونحو ذلك.
2: يعني هون قصدك إن بالنسبة لموضوع طرق الباب، إذا حدا عم يدق الباب.
1: نعم.
2: وحدا عم بيقول مين؟
1: مين؟ قول فلان.
2: فلان الفلاني.
1: أحمد، محمد، محمود. كذا. لأنه
2: لكن ليس من باب المنع أن يقول أنا،
1: لو قال أنا ولكن الأفضل
2: أنه يعرف حاله.
1: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعه كأنه كان فيه شيء من التكبر، فلذلك نهى أنه أنا أنا كأنه كرهها، يعني معناه الأفضل أن يذكر، أن يذكر اسمه مثلا، يقول أنا أو يقول أنا أحمد مثلا،
2: حتى اللي جوا يعرف مين،
1: يهيئ نفسه ونحو ذلك. فالإنسان منا عليه أن ينظر لهذا الأمر، فليكن عمل كل منا مع أخيه على هذا النحو. لما نقول مع

0: لكن انا ما عنديش صبر، ما عندي ما, ما, ما تقوليش مش عارف كده. لا، الحلم بالتحلم معناه يكتسب. الحمد لله من نعم الله سبحانه وتعالى علينا انه هذه الاخلاق المحمدية هذه تكتسب. يعني مثلا النبوة الصفاء،
1: نعم،
0: اما طريق الولاية والاخلاق الحسنة هذا امر مكتسب،
1: هو بيشتغل يعني على حاله لحتى يحصلها. أيوة،
0: هذا من فضل الله علينا. يعني لا يقول الانسان، لانه بعض الناس يقول لك انا كده وانا صفاتي كده وانا اللي عايزني كده اهلا وسهلا ومش عايزني مش عارف، لا الامر ليس هكذا. العاقل الذكي بيعمل ايه؟ ينظر في امر نفسه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام
1: عليه الصلاة والسلام.
0: لما احدكم يرى الجذع في يعني في يرى القذاة، الشيء الصغير، يرى القذاة في عين اخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. يعني معناه قد يكون هذا الانسان اللي هو عمال يدقق ويعمل وكذا عنده كثير من الأمور تحتاج إلى معالجة، بس لو شاف شيء صغير من شخص آخر، لا أنت كذا مطلوب تصلح كذا. طب لو أن كل واحد منا نظر إلى نفسه وعمل على إصلاح نفسه سيتغير الحال.
1: نعم.
0: أنا أصلح نفسي وغيري يصلح نفسه، هكذا نتغير جميعا. لكن أنا أنظر إلى الناس، لا إنه أنا أخلاقي، أنا بعض الناس لك أنا تمام، الناس هي اللي مطلوب تتغير، الناس هي اللي مطلوب، الناس.
1: أما هو
0: طيب، وأنت
1: يعتبر حاله
0: ينظر إلى نفسه بعين التعظيم، فيظن نفسه أنه لا يخطئ وأنه دائما على صواب وأنه كذا وأنه كذا. الأمر ليس كذلك. الذي يكون بهذه الطريقة هذا لا يصلح نفسه، إنما بالعكس تزداد أموره سوء. بالعكس يعني يعني تحصل الخلافات ويحصل التقاطع.
1: أليس هذا نوع من أنواع التكبر؟
0: نعم هكذا. رد الحق وغمط الناس. لا يبالي بأحد.
1: كنت مرة كأنك بأحد الحلقات ذكرت أنه عبارة أنه أحد العلماء اللي قال لو كان للذنوب رائحة
0: الله أكبر
1: نعم لما جالستموني.
0: نعم صحيح. الله، يعني الذي قال هذا الكلام يعني من الأكابر من الأولياء، كان يقول لطلابه لو كانت للذنوب رائحة ما جالستموني. وأحد
1: وهذا من كبار العلماء،
0: كبار العلماء. يعني واحد تاني من كبار العلماء ماذا قال تعليقا على قوله؟ قال هو قالها على سبيل التواضع وأنا أقولها على سبيل الحقيقة.
1: الله الله الله.
0: يعني وهذا عالم وهذا عالم، هذا ولي وهذا ولي. الأول كان يقول لطلابي لو كان للذنوب رائحة ما جالستموني، وهذا قال هو قالها على سبيل التواضع وأنا أقولها على سبيل الحقيقة. لذلك ورد عن سيدنا ذنون المصري أنه كان يقول كم من مغرور تحت الستر وهو لا يدري.
1: سبحان الله، هذا من باب اتهام نفسه ما هيك مولانا.
0: نعم، ويقول كم من مغرور تحت الستر وهو لا يدري. يعني هذا الذي ينظر إلى
1: كأنه
0: نفسه،
1: كأنه اليوم عم بيوصف حال كثير من الناس اليوم.
0: نعم يعني
1: مثل ما بيقولوا البيوت أسرار، مثل يعني كأنه هون عم بيحكي هون الشخص بحد ذاته تحت الستر.
0: نعم نعم، أحيانا يعني الشيطان يغر الإنسان، ونفسه الأمارة بالسوء تغره. بمعنى خليني أتكلم مثلا عن نفسي. قد تأتي إلي نفسي تقول لي أنت تعلم، أنت تدرس، أنت تفعل، أنت تفعل، هو أنت بتقع في غلط، هو أنت كذا، هو أنت كذا. لو نظرت إلى نفسي بهذا الأمر أتراجع،
1: نعم،
0: أزداد خسارة. لكن لو نظرت إلى نفسي فاتهمت نفسي بالتقصير وحاسبت نفسي، لا، أنت يا نفس أنت مقصرة.
1: نعم،
0: أنت ماذا عملتي؟ حتى ما أنت فيه، حتى الطاعة التي تعملينها هذا من فضل الله عليك ومن توفيق الله لك. فعلى أي شيء أتكبر؟ على أي شيء أفعل؟ على أي شيء؟ على أي شيء؟ فلما الواحد ينظر إلى نفسه بهذه الطريقة هذا يترقى، يزداد في الطاعة، يحاسب نفسه فيزداد. فإن وجد اعوجاج يصلح، إن وجد تقصير

0: يعني بيلحق بيستكمل ويستدرك ما فاته، لكن نظرة إلى نفسه إنه بس لا أنا الحمد لله أنا بصلي وبعمل وبعمل وبعمل وبعمل وبعمل. ناس كتير لا بيركعوها ولا بيصلوا ولا بيعملوا ولا بيروحوا زيي ولا بيدرسوا ولا بيعلموا ولا ولا ولا ولا.
1: طيب هذا شو عمل بحياته؟ ماذا أعد للآخرة؟
0: أن تضيع على نفسك الكثير. نعم. وتضيع على نفسك الخير العظيم. فالحمد لله أن هذه الصفات الطيبة هذه مكتسبة، يعني الإنسان يعمل على اكتسابها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يصطبر يصبره الله، يعني يحمل نفسه على الصبر، يعود نفسه على الصبر.
1: يعني هذا الإنسان، يعني هذا الإنسان اللي بيقول أنا كده أنا كده أنا كده، هو إن اشتغل على نفسه
0: هو الفائز،
1: هو الفائز، يعني هو يستطيع.
0: بس الأمر يحتاج إيه؟ يحتاج إلى مخالفة نفس.
1: مخالفة نفس، يعني ما يقول إنه أنا هيك خلص. نعم. أنا هذا طبعي، لا أنا لا ما فيني، لا اشتغل على نفسك. نعم. وقهر نفسك وجرب.
0: بمخالفة النفس يترقى. خالف نفسك ترتقي. يعني شفاء النفس مخالفتها. لذلك قالوا والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. يعني شبه النفس بالطفل الرضيع. الطفل الرضيع لو تركته يرضع سيبقى يرضع، أحيانا بيوصل 5 سنين و6 سنين وهو يرضع.
1: رجعت ذكرتني مولانا كمان بقصة مالك بن دينار.
0: نعم.
1: قتيل النار.
0: الله.
1: ذاك الإنسان كان مصرفا على نفسه، ثم بعد ذلك يعني
0: تدارك
1: نفسه وصحي واشتغل على نفسه. فيعني الله تبارك
0: هذا
1: وتعالى
0: من فضل الله. يعني أحيانا قد يحصل موقف واحد يحصل يكون سببا انه هذا الانسان حاله يتغير والاخر حاله لا يتغير. يعني نضرب مثالا على هذا. اواخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم الى اخر الايات. فهذه الايات نزلت في من؟ موقفين، موقف حصل، قيل العاصي بن وائل وقيل أمية بن خلف. لما كانوا ينكرون البعث وجاء بعظم ومسكه هكذا فتفتت في يده وقاله يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه العظام بعدما رمت، يعني بعدما بليت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له نعم سيميتك وسيحييك وسيبعث ويبعثك ويدخلك النار.
1: نعم.
0: طب واحد تاني بعد ذلك أمسك عظما هكذا تفتت في يدي، ولكن كان يعني كان موقفا فيه عظة واعتبار تغير به حاله، اللي هو دينار العيار. هذا الرجل الذي كانت له أم صالحة تعظه وهو لا يتعظ، وكان مذهوبا بنفسه ومشغولا بشهواته ونزواته إلى غير ذلك. فمر وهو في طريقه وجد عظما، مر على مقبرة فوجد عظما هكذا فأمسكه، فلما أمسكه تفتت في يده
1: انتبه. فهنا كانت اللحظة اللي هي الفارقة. أيوة. في حياته
0: فكر فقال كيف بك يا دينار وقد صار عظمك هكذا رفاتا والجسم ترابا. ثم رفع رأسه إلى السماء لأنها قبلة الدعاء. نعم. مهبط الرحمات ومسكن الملائكة. قال إلهي وسيدي ألقيت إليك مقاليد أمري. تاب إلى الله. ثم عاد نحو أمه متغير اللون شاحب الوجه منكسر القلب. قال لها يا أمه
1: ماذا يفعل بالعبد
0: الآبق. العبد الآبق هو الذي خرج عن طاعة سيده. هذا لو أمسكه ماذا يصنع به؟ يؤدبه. فقالت يغل يديه وقدميه ويلبسه ويخشم مطعمه وملبسه. فقال لها يا أماه أريد جبة من صوف وافعلي بي كما يفعل بالعبد الآبق. ثم تاب إلى الله وانصلح حاله وانغرق في الطاعة والعبادة لله عز وجل، فصارت أمه تدخل عليه من وقت إلى آخر وهو مستغرق يبكي على تفريطه فيما
1: حتى فات، صارت تقول له أشفق على نفسك يا بني،
0: فهو يقول لها يا أمه إن لي غدا لست للراحة أطلب، إن لي غدا موقف بين يدي رب جليل، ولا أدري أيؤمر بي إلى ظل ظليل أو إلى شر مقيل. وأخذ يتدبر فيما يقرأ من القرآن والطاعة والعبادة، فقرأ الآية فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فأثرت فيه هذه الآية، تفكر فيها كثيرا، فنادت عليه أمه فقالت له يا ولدي أين الملتقى؟ فقال لها يا أمه إن لم تجديني غدا في مواقف في عرصات القيامة فاسألي عني خازن النار.
1: سبحان
0: ثم
1: الله.
0: شهق شهقة فمات رحمه الله.
1: سبحان الله.
0: فأمه خرجت يعني غسلته وكفنته وخرجت تنادي هلم إلى الصلاة على قتيل النار. يعني لما دفنوه وكذا رآه بعض أصحابه وهو يمشي في الجنة ويتبختر فيها ويقول سألني ورحمني وغفر لي وتجاوز عني ألا أخبر عني أمي.
1: ما شاء الله.
0: فشوف موقف الكافر موقف عناد، موقف يعني فيه تجبر وتكبر، أما موقف هذا العبد المسلم العاصي فيه تواضع، فيه اعتراف بما فعل، فيه ندم على التقصير، فيه أنه لجأ إلى الله، يعني هذب نفسه فتغير حاله فتاب إلى الله عز وجل فحصل منزلة عالية في الجنة. فالإنسان لما ينظر إلى مثل هذه المواقف، يعني هذا بسبب تكبره وبسبب إنكاره للبعث، النبي أخبره أنه من أهل النار، وهذا مع أنه كان مسلما عاصيا، ولكنه لما حان وقت التوبة تفكر تدبر، لم تتعاظم نفسه، لم يقل كذا وكذا وكذا، بل تواضع لله عز وجل وتاب إلى الله عز وجل، فتغير حاله ورؤي بهذه الهيئة الحسنة وهو يمشي في الجنة ويتبختر فيها.
1: سبحان الله. إذن أحبابنا المستمعين، هاي نصيحة حقيقة من القلب، يعني لهؤلاء الذين يستمعون إلينا وهم يعني في غفلة، يعني أن يعني يبادروا إلى التوبة ويبادروا إلى الأعمال الصالحة، ولا يظنن شخص أنه الباب مغلق أو فات الأوان أنه أو خلص أنا هكذا. لا، الشيخ عم بيقول أنه هذه الأمور أمور مكتسبة.
0: نعم.
1: فيك تشتغل على نفسك وتحسن نفسك.
0: بعض الناس يكون يعني شرسين، لكن لما يتعلمون ويتقون الله يصيرون علماء.
1: نعم.
0: تتغير حاله.
1: نعم.
0: كيف كان حال كثير من الصحابة قبل أن يسلموا؟ بعد أن أسلموا وآمنوا، كان هذا سيدنا عمر مع قوته وشدته، كان إذا قيل له اتق الله يا عمر أحيانا كان يجلس على ركبتي.
1: يعني حتى الآن ذكرتني مولانا أنه لما أسلم سيدنا عمر، لما دخل على أخته
0: ماذا صنع معها
1: ماذا صنع
0: وضربها وكذا.
1: نعم. كانوا يعني يقرؤون القرآن.
0: نعم صحيح.
1: فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله
0: تغير حاله. سبحان الله. فالتواضع مهم، وهو يدعو إلى التطاوع، والتطاوع أن يوافق كل واحد أخاه ولا يترفع عليه ولا يسيء الظن به، يعني هذا مهم جدا. تطاوع أن يوافق كل واحد أخاه، يعني يوافقه الرأي فيما يرضي الله، ولا يترفع عليه، لا يتعالى عليه، ولا يسيء الظن به. هذا مهم جدا. كثير من المشاكل، كثير من الأمور، كثير من المصائب، كثير من البلايا سببها إساءة الظن. كثير من خراب البيوت سببه إساءة الظن. ذلك هذا الأمر ينبغي ألا يغفل، إساءة الظن هذا أمر خطير جدا ومفسدة عظيمة. وإذا خالف يعني كمان إذا خالف رأيه رأي أخيه يتهم رأي نفسه.
1: نعم.
0: إنه كل واحد فيهم الرأي، فمن التواضع والتطاوع إنه أن يتهم نفسه، لعله الرأي الثاني أصوب.
1: نعم.
0: لعله الرأي الثاني أشمل، لعله في شيء أنا لم أنتبه له، لعله يعني ظهرت لي أشياء وغابت عني أشياء. لعله كقصة الذي كان يقول لعله خير.
1: نعم.
0: فالواحد في كل الأحوال لعله خير.
1: لعله خير. نعم. هو تحسين الظن يحتاج إلى
0: نعم
1: كثير
0: هكذا.
1: من الذكاء يعني.
0: نعم. يقول لعل رأي أخي هذا أحسن فينظر فيه، فإن تيقن أنه خطأ ينبهه. يعني إذا كان يخالف الشرع عند ذلك ينبهه.
1: لا شك.
0: فليلزم أحدنا نفسه أن يتواضع لإخوانه، لا أن يقول هنا مترفعا عليهم، فالنفس تحب الترفع والتعالي.
1: النفس أمارة بسوء.
0: نعم. النفس تحب التعالي، ترفع، أن ينظر إليه بعين التعظيم، أن ينظر إليه بكذا، لا أن ينظر إليه بكذا. فلا، النفس تحب هذا الأمر، فالواحد يخالفها، إلا من خالفها لوجه الله. الذي يخالفها هذا يترقى، الذي يخالف نفسه هذا يترقى، يحصل المنازل العالية. لذلك قالوا تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. الدخان الأثر بتاعه عالي.
1: نعم.
0: فوق
1: صح.
0: بس
1: صح.
0: لا
1: صح.
0: لا الغبار لا يعني صح. لا قيمة له، لكن نجم تلاقيه دايما عالي فوق في السماء.
1: صح.
0: بس لما تقف على البحر تشوفه فين، على وجه الماء. تحسه قريب منك جدا.
1: صح.
0: ولكنه في الأصل فين، هو عالي مرتفع.
1: صح.
0: التواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، وعال في مكانه المرتفع.
1: صح.
0: ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيعه. فالإنسان الشخص الذي يخالف نفسه يكون متواضعا مع عباد الله، وهذا أمر حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال طوبى لمن تواضع في غير منقصه، طوبى لمن تواضع في غير منقصه. كذلك هذا سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: كم كان متواضعا.
1: نعم.
0: كم كان متواضعا،
1: هو سيد المتواضعين
0: صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الموقف، وأظن لعلنا نختم به.
1: نعم.
0: لما سيدنا عمر رضي الله عنه
1: وأرضاه
0: أراد أن يسافر للعمرة، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال له عبارة، قال له جملة يعني سيدنا عمر قال يعني ما يسرني أن يكون لي بها الدنيا، يعني عندي أفضل من الدنيا وما فيها. النبي ماذا قال له؟ قال له لا تنسنا يا أخي من دعائك.
1: الله، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا
0: عمر. طب النبي محتاج إنه عمر يدعو له أو يذكره في دعائه؟
1: بدي أعرف هون منك شو كان ردة فعل سيدنا عمر.
0: فهنا يقول استأذنت النبي في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك. قال سيدنا عمر كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا.
1: الله.
0: وفي رواية قال له أشركنا يا أخي في دعائك. فأديه فرح سيدنا عمر،
1: يعني الدنيا مش تيعاه
0: لا تسعه الدنيا وما فيها. هو قال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا.
1: الله.
0: قال له يا أخي أشركنا في دعائك يا أخي.
1: سبحان
0: في رواية يا أخي. فكم من الفرح دخل على قلب سيدنا عمر.
1: نعم.
0: بل يعني انظر الرسول عليه الصلاة والسلام لما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام يأمر سيدنا عمر يقول له ويخبره عن شخص سيأتي من اليمن، أويس القرني. هذا سيدنا أويس كان في زمن النبي، ولكن أسلم، ولكن بسبب بره بأمه ما استطاع أن يأتي عند النبي عليه الصلاة والسلام. فبقي مع فيزا يقول سيد التابعين، مع أنه كان في زمن النبي لكنه لم يلتقي به، فلم يحصل له شرف الصحبة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه فقال له سيأتي إليكم كذا وكذا، فإن لقيته يا عمر فاطلب منه أن يستغفر الله لك.
1: الله،
0: مين اللي يطلب من مين؟
1: سيدنا عمر بن أويس،
0: رأس أهل الكشف في أمة محمد، تاني واحد في المرتبة في الأولياء بعد الأنبياء في كل الأمم، سيدنا عمر. يطلب من مين؟ من أويس التابعي،
1: هو التابعي الذي ملتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام.
0: فسيدنا عمر صار يبحث عنه ويسأل وكذا، حتى كلما جاء في الحج وفد من أهل اليمن يسأل أنتم من أين، فلما يعرف أنهم من مراد ثم من قرن ثم كذا، فهل فيكم أويس؟ إلى أن التقى به فقال له أنت أويس؟ قال نعم. قاله أن هل كنت مصابا بالبرص فشفاك الله منه فبرئت منه
1: إلى موضع الدرهم؟ أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام.
0: قال لك، قال له لك أم أنت بها بر؟ قال نعم. فقال له استغفر الله لي. فبكى الله. سيدنا أويس قال له أنا يا أمير المؤمنين؟ قال نعم، النبي أخبرني بذلك. وبعدين فقال له ماذا تريد؟ أكتب إلى أين تذهب، إلى أين تريد؟ قال له سأذهب إلى كذا. فقال له أكتب لك إلى عاملها، يعني ينظر في أمرك وكذا. قال أكون في غبراء الناس. فبعدين سيدنا عمر كان كلما جاء وفد من أهل اليمن يسألهم كيف حال أويس كذا، يسأل عنه، فقال له وفي غبراء الناس ومتاعه قليل وكذا. فكان يقول لهم اذهبوا إليه واطلبوا منه أن يستغفر لكم، هكذا قال لي النبي عليه الصلاة والسلام.
1: الله عليه وسلم.
0: فشوف سيدنا أويس لما عرف بالأمر أنه قال لهم قابلتم عمر؟ قالوا نعم. استغفر لنا، فترك مكانه وذهب إلى مكان آخر حتى لا يعرف،
1: حتى لا يعرف،
0: حتى لا يعرف. هكذا حال بعض الأولياء. كان واحد من الأولياء لما عرف أمره، كشف أمره بين الناس، مش اللي هو تعالوا شوفوا أنا ولي، لا، ليس الأمر هكذا. لما كشف أمره، ظهرت علامة، ظهر شيء، فعرف أمره بين الناس، قال اللهم اقبضني إليك، اللهم اقبضني إليك، لا أريد أن أظهر بين الناس.
1: يعني حتى بهذا الكلام
0: تواضعه،
1: نعم، من شدة تواضع سيدنا أويس الدنيا لم تأخذه،
0: نعم،
1: ولم يغتر بهذه الدنيا.
0: ما قالش
1: النبي عليه الصلاة والسلام قال لأمير المؤمنين
0: ما لهمش شفتوا مين معاكم، وشوفوا انتوا ماشيين مع مين.
1: طيب.
0: وده أمير المؤمنين عمر بنفسه جاي يطلب مني. لم يقل لهم هذا، بل قال أكون في غبراء الناس. هذا يدل على تواضعه، يدل على صلاحه وزهده وتقواه. وهكذا ينبغي أن يكون الواحد منا، أن نمتثل وأن نسير على سيرة ونهج هؤلاء الأكابر، وأن نكون يعني نتشبه مثلهم
1: إن شاء الله تعالى. الله تبارك وتعالى
0: يقولون تشبهوا بالكرام، فإن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح.
1: الله، الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم مولانا الشيخ من المتواضعين، ويبعدنا عن التكبر والحسد وهذه يعني الأمور الذميمة، ويرزقنا ويرزق أحبابنا المستمعين الذين يستمعون إلينا برؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لك فضيلة الشيخ، شكرا لكم أحبابنا المستمعين. بنكمل نحن وياكم بقية برامجنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فضل يا جار اشرب شاي، صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالميا، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
2: A Twin FM sponsor.

0: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي
2: 9750-7938.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio.
1: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
2: الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: والفجر وليال عشر. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ والكلام في الحديثين عن العشر الأول من ذي الحجة، والكلام في هذين الحديثين عن العشر الأول من ذي الحجة. شهر ذي الحجة من الأشهر العربية، دخوله يثبت كما يثبت دخول كل شهر عربي بالرؤية أو بالاستكمال. فإذا رأى عدلان هلال ذي الحجة يثبت القاضي لعموم الناس دخول شهر ذي الحجة، وإلا يكملون عدة ذي القعدة 30. وهكذا كل شهر عربي يثبت بهذه الطريقة بالرؤية أو بالاستكمال. فإذا دخل شهر ذي الحجة فالعشر الأول من شهر ذي الحجة حسن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التزود في هذه الأيام من الخيرات والمبرات. لماذا؟ لأن عمل البر والإحسان في هذه الأيام في العشر الأول من ذي الحجة يزيد وينمو، والأعمال الصالحة تزكو عند الله سبحانه وتعالى أكثر مما إذا عملت في غيرها. لذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فلذلك ينبغي من المتدبر الفطن، ينبغي من طالب الآخرة أن يتزود في هذه الأيام من الكثير من المبرات وعمل الخيرات. ومن فاته أن يتزود في هذه الأيام من أعمال البر والخيرات فقد فاته الشيء الكثير. وما يدل ذلك إلا على غفلة في هذا الإنسان. وفي رواية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى. فالعشر الأول من ذي الحجة ورد في الأحاديث النبوية الشريفة الحض والتشجيع وحث الناس على التزود من عمل الخير في هذه الأيام، من الصيام، من الصدقات، من التهليل، من التكبير، ومن سائر أعمال الخير. على قدر ما تستطيع اغتنم الخيرات والمبرات في هذه الأيام العشر الأول. والعاشر من ذي الحجة هو عيد الأضحى، وأما التاسع من ذي الحجة فهو يوم عرفة، فهو يوم عرفة. ففي حديث صحيح رواه ابن حبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. أيام مباركة، أيام عظيمة، أيام فيها فضائل عديدة. فالمؤمن التقي، فالإنسان المتدبر الفطن، لا يفوت هذه الأيام من دون أن يستزيد فيها من عمل الخير والإحسان. وهكذا شأن الصالحين، شأن العبد الصالح طالب الآخرة إذا دخل عليه شهر ذي الحجة أن يتزود منه من الخيرات، فيفكر فيصوم، فيفكر ليتزود أكثر فيتصدق ويحسن إلى الناس، ويزور المرضى يعودهم، يشهد جنائز المسلمين، يكثر من صلاة الجماعة، يحاول أن لا يفوت عليه صلاة جماعة في هذه الأيام، كما أنه المطلوب منه في سائر الأيام أن لا يفوت عليه صلاة جماعة. اليوم قل من الناس من يحافظ على صلاة الجماعة، قليل جدا، الأكثر لا يواظبون عليها. هذا على أي شيء يدل؟ يدل على غفلة شديدة، لا في المصليات يصلون جماعة، ولا في المساجد يصلون جماعة، حتى في بيوتهم لا يصلون جماعة. هؤلاء فاتهم خير كثير، فليعلموا أنهم في غفلة شديدة، لأن من ترك صلاة الجماعة بلا عذر فهو ملام، فهو ملام، فوت على نفسه الخير الكثير. وإن كانت صلاة الجماعة من الفروض الكفائية، لكن من تركها مع استطاعته أن يصليها، تركها عمدا من غير عذر وصلى منفردا، صلاته منفردا مكروهة في الشرع الإسلامي، صحيحة ولكنها مكروهة. فإذا ينبغي أن نتزود من عمل الخير لآخرتنا، ومن تزود لآخرته بخير الزاد طوبى له عند الله سبحانه وتعالى. العشر الأول من ذي الحجة ورد في شأنها فضائل، من هذه الفضائل أن الله رب العالمين أقسم بالعشر من ذي الحجة جملة وببعضه خصوصا. قال ربنا سبحانه: والفجر وليال عشر. ما هي الليالي العشر؟ هي عشر ذي الحجة، وهذا الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف وغيرهم، وهو الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ترجمان القرآن. فقد أخرج الإمام أحمد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. هكذا روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن من فضائل العشر الأول من ذي الحجة أن الله تعالى أقسم بلياليه ليالي العشر، والله لا يقسم إلا بما فيه منفعة. نحن المخلوقات نهانا الله تعالى أن نقسم بغيره، نهانا الله أن نحلف بغير الله. من أراد منا أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت. وأما الله تعالى فعال لما يريد، يقسم بما يشاء ولا يقسم إلا بما فيه منفعة. فالليالي العشر فيها فضل عظيم عند الله تعالى، لذا أقسم الله تعالى بليالي العشر. ومن فضائل العشر الأول من ذي الحجة أنه من جملة الأربعين التي واعدها الله عز وجل لموسى عليه السلام. قال الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فالعشر الأول من ذي الحجة من جملة 40 التي واعدها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه سلام الله. فقد روى الحافظ عبد الرزاق في مصنفه عن مجاهد تلميذ ابن عباس قال: ما من عمل في أيام السنة أفضل منه في العشر من ذي الحجة، وهي العشر التي أتمها الله لموسى عليه السلام. ومن فضائل العشر الأول من ذي الحجة أنه خاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج التي قال الله تعالى فيها: الحج أشهر معلومات. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهو أي هذه الأيام العشر خاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج. كذلك من فضائل العشر الأول من ذي الحجة أنه الأيام المعلومات التي شرع الله سبحانه وتعالى أن نذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فانظروا كم لهذه العشر من فضائل في دين الله تبارك وتعالى، فما هذا إلا دليل لنشحز هممنا لنستزيد في هذه الأيام العشر من المبرات وعمل الخيرات ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. فالأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، وهذا قول كثير من العلماء، قول ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه. ويختص عشر ذي الحجة في حق الحاج بأنه زمن سوقهم للهدي الذي به يكمل فضل الحج. من جملة ما يختص عشر ذي الحجة للإنسان الحاج الذي أحرم فدخل في إحرامه بنية أداء مناسك الحج أنه زمن سوقهم للهدي. يبدأ الحجاج، وهذه العادة الجميلة كانت في الماضي تحصل كثيرا، أما اليوم إما توقفت وإما صارت نادرة. كانوا في الماضي الحجاج يسوقون معهم الهدي، الإبل أو البقر أو الغنم التي يريدون ذبحها تقربا إلى الله تعالى، فيسوقون معهم هذه الأنعام في العشر الأول من ذي الحجة ليتمكنوا من ذبحها في العاشر من ذي الحجة يوم الأضحى بعد دخول وقت ذبح الأضحية. وأفضل سوق الهدي من الميقات. الميقات هو مكان لا يتجاوزه الحاج إذا أراد الإحرام بنية الحج أو بنية العمرة أو بنية الحج والعمرة. هو مكان حدده الشرع لا يتجاوزه من يريد أداء نسك الحج أو العمرة إلا وقد نوى، إلا وقد نوى. كانوا في الماضي من عند الميقات، مثلا اليوم ميقات أهل المدينة ومن كان على طريقهم يسمى اليوم بآبار علي، فلا يتجاوزون هذا المكان الميقات إلا وقد نووا. كانوا في الماضي مع هذا يأخذون الأنعام ويسوقونها من الميقات وحتى يصلوا إلى منى، تبقى معهم أيام حتى يصلون فيها إلى منى، وكانوا قد أدوا الكثير من المناسك. ففي العاشر من ذي الحجة في يوم الأضحى يتقربون إلى الله تعالى بذبح هذه الهدي، ويأكلون من لحمه، من لحوم هذه الأنعام، لأنها تطوع، لأنها هدي تطوع، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وماذا كانوا يفعلون أيضا؟ كانوا يقلدون البدنة. هذه الإبل كانت تقلد. ما معنى تقلد؟ يعلق في عنقها شيء أو في رجلها شيء ليعلم أنها هدي عند الإحرام. كذلك يكثرون في الأيام المعلومات في العشر من ذي الحجة بعد دخولهم في الإحرام من التلبية، لبيك اللهم لبيك. أما أهل البلدان بماذا يشاركون الحاج في عشر من ذي الحجة؟ نحن بماذا نشارك الحجاج في العشر من ذي الحجة؟ هم بينا ماذا يفعلون، ونحن بماذا نشاركهم؟ في الذكر، نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في إعداد الهدي. فأما إعداد الهدي فإن العشرة تعد فيها الأضاحي، كما يسوق أهل الموسم الهدي. نحن أهل الأمصار الذين لا نؤدي مناسك الحج نشارك الحجاج في أن نستعد لأمر الأضحية، والأضحية ثوابها في الإسلام عظيم. فإذا نحن في استعداد لأمر ذبح الأضحية ماذا نفعل؟ هم يسوقون معهم من الميقات الهدي، نحن ماذا نفعل؟ نستعد لذبح الأضحية. كيف يكون استعدادنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. من دخل عليه العشر الأول من ذي الحجة وأراد أن يضحي فالمستحب له أن لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره، لا يقص ظفره ولا يقص شعره، هذا لمن؟ لمن أراد أن يضحي. نحن أهل الأمصار نشارك الحجاج، هم يسوقون الهدي، نحن نستعد لأمر الأضحية. استعدادنا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. يعني إذا دخل علينا العشر الأول من ذي الحجة والواحد منا أراد أن يضحي، الأحسن المستحب أن لا يأخذ شيئا من أظفاره ولا من شعره، كما روى ذلك مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ للحديث: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. هذا من جملة ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن نؤدي الأضحية، متى نؤديها؟ يدخل وقتها في العاشر من ذي الحجة بعد طلوع الشمس طلوعا حسنا، بعد أداء صلاة العيد يبدأ وقت الأضحية، نذبحها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك نحن أهل الأمصار نشارك الحجاج في العشر الأول من ذي الحجة في الذكر، يشرع للناس كلهم أن يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هكذا أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كثير من الناس لا يعرفون ما للعشر الأول من ذي الحجة من فضائل، وقليل من الناس من يغتنم هذه العشر بمزيد من الطاعات والخيرات. أما أكثر الناس تمر عليهم هذه العشر كما تمر عليهم سائر الأيام، لا يغتنمون فيها المزيد من البر والإحسان. وذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. كذلك أحبابنا الكرام، من العشر الأول التاسع من ذي الحجة. ما هو التاسع من ذي الحجة؟ هو يوم عرفة، هو يوم عرفة. في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، واللفظ للبخاري نذكره، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام دين الأنبياء. نزلت متى؟ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. متى نزلت؟ في يوم الجمعة، وكان يوم الوقوف، فيوم عرفة له فضائل متعددة، منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. فما معنى إكمال الدين؟ معناه قواعد الدين تمت. ما معنى اليوم أكملت لكم دينكم؟ ليس معناه بعد هذه الآية ما نزلت آيات أخرى، ليس معناه بعد هذه الآية ما تكلم رسول الله بشيء. ما معنى اليوم أكملت لكم دينكم؟ قواعد الدين تمت. وكان نزول هذه الآية في يوم الجمعة والرسول واقف على أرض عرفات. فيوم عرفة عيد لأهل الإسلام، كما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإن ابن عباس قال: نزلت في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة. وروي عن عمر أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. يوم الجمعة عيد، ويوم عرفة كذلك عيد. وروى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال: أفضل الأيام يوم عرفة. أفضل أيام العام يوم عرفة، أفضل أيام السنة يوم عرفة، وأما يوم الجمعة فهو أفضل أيام الأسبوع، وأما أفضل الليالي ليلة القدر، ليلة القدر. فإذن أفضل الأيام يوم عرفة، أفضل أيام الأسبوع الجمعة، وأفضل الليالي ليلة القدر. يوم عرفة يوم مغفرة من الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، كما في صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وفي موطأ الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فمن طمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة. انتبه وحافظ على هذه الأسباب، منها صيام ذلك اليوم، صيام يوم عرفة لغير الحاج. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفي لفظ في مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: وسئل أي رسول الله عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصيام بالنسبة لغير الحاج، أما الحاج لا يصوم يوم عرفة، فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله وقف على عرفات وكان مفطرا. وفي حديث رواه الحاكم وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ورواه أبو داود وغيره. من كان واقفا على عرفات هو لا يصوم، يعني لا يسن له أن يصوم. أما غير الحاج يسن له أن يصوم. وفي بعض البلدان حصل من بعض العلماء أن فعلوا أمرا حسنا سماه العلماء بالتعريف. ماذا سماه العلماء؟ بالتعريف، سموه التعريف، تشبها بمن يقف على عرفات. ماذا فعل العلماء؟ فقد جاء عن جماعة من العلماء استحباب هذا الاجتماع المعروف بالتعريف بغير عرفات، فقد روي عن الحسن البصري أنه قال: أول من صنع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل رحمه الله عن التعريف في الأمصار فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. فعله غير واحد من العلماء، فعله الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع وغيرهم، كانوا يشهدون المسجد عشية يوم عرفة، الناس واقفون على عرفات، وأما هم هؤلاء العلماء ومن معهم من المسلمين يكونون في المساجد يدعون الله سبحانه وتعالى. هذا الاجتماع معروف بالتعريف. ماذا يقال له؟ التعريف، عمل حسن، أول من فعله ابن عباس رضي الله عنهما. ومن الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة في يوم عرفة أن تحفظ جوارحك من المحرمات في هذا اليوم، في يوم عرفة. ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن يوم عرفة: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. فحافظ على طاعة الله وتجنب ما حرم الله. كذلك من الأسباب أن تكثر من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في ذلك اليوم وأساسه. فقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو

شريك له. ومن الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق، فإنه يرجى إجابة الدعاء فيه، فليكثر فيه من قول: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقط الجن والإنس. أكثر من هذا الدعاء في يوم عرفة: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقط الجن والإنس. حافظ على طاعة الله، ابتعد عما حرم الله تعالى، ولا سيما من هذه الذنوب الاختيال، فقد قال الله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور. والمختال هو المتعاظم في نفسه المتكبر، فاحذر معصية التكبر، أجارنا الله منها. والتكبر نوعان: النوع الأول رد الحق على قائله مع علمه بأن الحق معه. النوع الثاني استحقار الناس. إذا نصحت بنصيحة توافق الشرع اقبل النصيحة، ولو كانت النصيحة من شخص أصغر منك سنا أو أفقر منك مالا، اقبل هذه النصيحة ابتغاء رضا الله. فإن تكبرت وأعرضت عن قبول النصيحة مع علمك بأن الحق مع من نصحك، ولكن أعرضت عنها لأن الذي نصحك أصغر أو أفقر أو من عائلة فلان وأنت من عائلة أخرى، فهذا تكبر لا يحبه الله تعالى. كذلك تجنب الكبائر خصوصا، فمن كرمت عليه نفسه هان عليه، كل ما يبذل في افتكاكها من النار. إذا كنت أردت أن تكرم نفسك ماذا عليك أن تفعل؟ أن تفكها من النار. وكيف تفك نفسك من النار؟ بتجنب المحرمات، فابذل جهدك لتبتعد عما حرم الله لتفك نفسك من نار جهنم، أجارنا الله من هذه النار. كذلك العاشر من ذي الحجة يوم عظيم، هو عيد الأضحى المبارك. العيد هو موسم الفرح والسرور. ومتى يحصل الفرح للمؤمنين في الدنيا؟ متى يحصل الفرح للمؤمنين في الدنيا؟ أفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إذا فازوا بإكمال طاعة الله تعالى، وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعد الله لهم عليها بفضله ومغفرته عز وجل، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعن أنس بن مالك قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا من

0: منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم. الله تعالى أبدل هذه الأمة بيومي اللعب واللهو يومي الذكر والشكر والمغفرة والعفو. ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد، في الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد: عيد يتكرر كل أسبوع، وعيدان يأتيان في كل عام مرة مرة من غير تكرر في السنة. فما هو العيد المتكرر في كل أسبوع؟ هو يوم الجمعة عيد الأسبوع، وهو مترتب على إكمال الصلوات المكتوبة. فالله تعالى فرض على المسلمين في كل يوم وليلة خمس صلوات. فيوم الجمعة هو اليوم الذي كمل فيه الخلق، وفيه خلق آدم، وأدخل الجنة وأخرج منها، وفيه ينتهي أمد الدنيا فتزول وتقوم الساعة. في موطأ الإمام مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. في يوم الجمعة يحصل الاجتماع على سماع الذكر والموعظة وصلاة الجمعة، وجعل ذلك لهم عيدا بعد أن أكملوا أداء الصلوات الخمس في الأسبوع، ونالوا وحازوا ثواب أعمالهم، فكان لهم يوم الجمعة هو يوم عيد. لذلك ورد في الحديث النبوي الشريف النهي عن إفراد الجمعة بالصيام. قال علماء الإسلام: لا يسن أن تفرد الجمعة بصيام، يعني من أراد أن يصوم صيام تطوع يكره له أن يفرد الجمعة بصيام. ليس حراما، لكن مكروه أن يصوم الجمعة منفردا صياما تطوع. أما إذا إنسان عليه صيام قضاء من رمضان فاته بلا عذر كسلا أفطر يوما من رمضان، الحكم الشرعي أنه عليه أن يعجل بالصيام، ولو أن يصوم الجمعة منفردا. أما في صيام التطوع قال علماء الإسلام: مكروه إفراد الجمعة بالصيام. فماذا تفعل؟ إما أن تصوم قبله خميس وجمعة، أو بعده جمعة وسبت. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. رواه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ للبخاري. وشهود الجمعة يوجب تكفير الذنوب إلى الجمعة الأخرى إذا سلم ما بين الجمعتين من الكبائر. تعال اشهد صلاة الجمعة واجتنب الكبائر ما بين الجمعتين يغفر لك. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فحافظ على الصلوات واترك الكبائر. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وأما العيدان اللذان لا يتكرران في كل عام، وإنما يأتي كل واحد منهما في العام مرة واحدة، فأحدهما عيد الفطر من صوم رمضان، وهو مرتب على إكمال صيام رمضان، فإذا استكمل المسلمون صيام شهرهم الذي فرضه الله عليهم واستوجبوا من الله المغفرة والعتق من النار، فالله شرع لهم عقيب إكمالهم لصيامهم عيدا يجتمعون فيه على شكر الله وذكره وتكبيره على ما هداهم له، وشرع لهم في ذلك العيد الصلاة والصدقة. وأما العيد الثاني هو عيد الأضحى، عيد النحر، وهو مترتب على إكمال الحج، فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم. وهذا في حق من حج كما أمر الله سبحانه وتعالى. وإنما يكمل الحج بيوم عرفة، ويوم عرفة هو يوم العتق، يوم العتق من النار. من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين كذلك لهم عتق من النار إذا فعلوا الأسباب التي يرجى فيها أن يغفر لهم. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، وشرع للجميع التقرب إلى الله بالنسك. ما هو النسك؟ إراقة دماء القرابين، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الأنعام. في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. ما حكم صيام يوم الفطر، عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى؟ حرام، لا يجوز ذلك ولا يصح. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل شكره لربه على إعطائه الكوثر أن يصلي لله وينحر. الله أعطاه الكوثر، فكان شكر رسول الله لله رب العالمين على إعطائه الكوثر أن يصلي صلاة العيد وينحر، يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنسك، بإراقة دماء القرابين، بالأضحية. وقيل له لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في القرآن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لذلك ورد الأمر بتلاوة هذه الآية عند ذبح الأضاحي، نقولها عند ذبح الأضاحي. والأضاحي سنة إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى شرع الأضحية لإبراهيم حين فدى ولده إسماعيل الذي أمره بذبحه. فبماذا افتدي؟ بذبح عظيم. وفي حديث زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه ابن ماجه وأحمد. فهذه أعياد المسلمين في الدنيا، وكلها عند إكمال طاعة مولاهم سبحانه وتعالى وحيازتهم لما وعدهم من الأجر والثواب. هذا وقد قال بعض الصالحين: ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن طاعاته تزيد. وقال بعضهم: ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. قال الحسن رحمه الله: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. وقد يجتمع في يوم واحد عيدان، كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة، أو يوم الجمعة مع يوم العيد، فهذا اجتماع في يوم واحد لعيدين، فيزداد ذلك اليوم حرمة وفضلا لاجتماع عيدين فيه. وقد كان ذلك اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة، فكان يوم الجمعة، وفيه أنزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد عيد الأضحى الحادي عشر من ذي الحجة، والثاني عشر من ذي الحجة، والثالث عشر من ذي الحجة، يقال لها أيام التشريق الثلاثة. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. خرجه أهل السنن وصححه الترمذي. لذلك لا يشرع، لا يندب، لا يسن لأهل الموسم، يعني للحجاج، أن يصوموا عرفة، أما غير الحجاج يستحب لهم ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كان على عرفات كان مفطرا والناس ينظرون إليه، وأيام التشريق الثلاثة كذلك هي أيام عيد. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث، أرسل بمكة من ينادي عن أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا يصومن أحد. كذلك أيام التشريق الثلاثة حرام صومهم. في حديث رواه مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وأيام منى هي الأيام المعدودات. مر معنا عن الأيام المعلومات. ما هي الأيام المعلومات؟ هي العشر الأول من ذي الحجة. ما هي الأيام المعدودات؟ أيام منى. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق، هي أيام التشريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام منى ثلاثة. ثم تلا الآية، تلا قول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. والله عز وجل أمر بذكره في هذه الأيام المعدودات، كما قال رسول الله: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. فكيف تذكر الله في هذه الأيام؟ تذكر الله عز وجل عقب الصلوات المكتوبات بالتكبير في دبر كل صلاة، وهو مشروع إلى آخر أيام التشريق. منها أن تذكر الله بالتسمية والتكبير عند ذبح النسك، فإن وقت الهدايا والأضاحي يمتد إلى آخر أيام التشريق. كذلك أن تذكر الله عز وجل على الأكل وعلى الشرب، تسمي الله سبحانه وتعالى في أول الطعام وتحمد الله عز وجل في آخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم وغيره. كذلك ذكر الله بالتكبير عند رمي الجمرات أيام التشريق، وهذا يختص به أهل الموسم للحجاج. كذلك ذكر الله تعالى المطلق يستحب أن تكثر منه في أيام التشريق، فقد كان عمر رضي الله عنه يكبر بمنى في قبته، فيسمعه الناس فيكبرون فترتج منى تكبيرا. هذه عن أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. ينبغي كذلك أن نستزيد منها من عمل البر والخير ابتغاء رضا الله. وأما المنهي عنه هو أن نصوم أيام التشريق، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر للحجاج ولأهل الأمصار يشاركونهم في هذا الأمر، رجاء أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. فالعشر الأول من ذي الحجة فضلهم في دين الله عظيم. ينبغي منا جميعا أن نستزيد من عمل البر والإحسان في العشر الأول من ذي الحجة، راجينا أن يغفر الله تعالى لنا ذنوبنا. وقد قال بعض الواعظين: إن كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فشكر الإله يزيل النقم. وفي آخر هذه المحاضرة نبين لكم أمرا مهما، وهو عن الحج الأكبر. ما هو يوم الحج الأكبر؟ بعض العوام يقولون إذا كان يوم الجمعة يوم عرفة هذا هو الحج الأكبر، وبيطلع للإنسان بدل الحج سبع حجات. هذا ما ورد في الشرع الإسلامي. الحج الأكبر ما هو؟ اسمعوا، فقد روى الإمام البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى، أمره أن ينادي: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. هكذا نادى أبو هريرة بأمر من أبي بكر رضي الله عنه. فيوم العيد هو يوم الحج الأكبر، لأن أكثر مناسك الحج تنتهي يوم العيد، فسمي بالحج الأكبر. ما هو الحج الأكبر؟ يوم العيد، يعني في كل سنة هذا يحصل. أما إذا كان يوم الجمعة يوم عرفة فاجتمع لهذا اليوم فضائل، أنه يوم جمعة وأنه يوم عرفة، ازدادت حرمته وفضله، ووافق وقوفك إن كان يوم جمعة يوم عرفة وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى. تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف 11. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
2: أعزائنا الكرام، نبقى الآن مع برنامج أنوار الحج والعمرة.
3: أنوار الحج هي فريضة عظيمة مباركة يشرق سناها علينا كل عام. إنها فريضة الحج التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي يفتح الله بها بابا واسعا للإنابة والتوبة إليه سبحانه. وبرنامجنا أنوار الحج والزيارة وسيلة لمعرفة شيء من لمع هذه المناسبة الراقية، فلا تفوتوه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن فريضة الحج من أهم أمور الإسلام، وهي من عبادات العمر المباركة، وفيها مزايا جليلة وفوائد عظيمة، فقد جعل الله تعالى للحج فضلا منه وكرما، مزية ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة، وهي أنه يكفر الكبائر والصغائر، وفي ذلك يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. ولا عجب أنه مع حلول موسم الحج تنتعش قلوب المؤمنين ببركة قدومه، وتثور في نفوس كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نوازع الشوق والخير لأداء هذه الفريضة المباركة وزيارة قبر خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيتدفقون من كل فج عميق ومن كل حدب وصوب في أطراف المعمورة برا وبحرا وجوا، قاصدين الديار المقدسة في بلاد الحجاز، مهبط الوحي والنور وبزوغ إشراقة الحق والخير والإيمان، مهللين ومكبرين ومرددين هذا النداء العظيم، نداء التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فما أحوجك أيها الراغب بالحج، يا من عقدت العزم على أداء فريضة الحج المباركة التي هي من أجل وأهم العبادات، أن تقف وقفات تأمل وتدبر في أدائك لمناسك الحج وشعائره، لتستشف منها المواعظ والعبر، ويكون لك بها محطات خير ونور وبر، فتتوب من جميع ذنوبك وتتزود بالتقوى والطاعات لآخرتك. ومن أولى ما يتزود به الراغب بالحج العلم بأحكام وشروط الحج وما يخل ويفسد شيئا من أعماله، إذ يتحمل المرء لهذا الأمر تكاليف كثيرة ومشاق عديدة، من دفع مال وترك أهل ومغادرة وطن وعبور مساحات شاسعة، زيادة على ما يلاقيه المرء من مصاعب قد تصادفه. لذلك كان من المهم أن يتعلم الشخص أحكام الحج، فتذكر أيها الحاج عند إحرامك بالحج ورفع صوتك بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، يوم القيامة عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام بالصور، فتنشق القبور عن أصحابها ويخرجون منها أفواجا أفواجا، حيث يحشرون ويزدحمون في مواقف القيامة على الأرض المبدلة، منقسمين إلى مقبولين ومردودين ومقربين، مكرمين وممقوتين، وكل على حسب ما قدم في هذه الحياة الدنيا. فالمؤمنون الصالحون يحشرون كاسين راكبين طاعمين، وأما العصاة من أهل الإيمان أصحاب الكبائر الذين ماتوا بلا توبة يكونون حفاة عراة، وأما الفريق الآخر وهم الكافرون الذين كذبوا الله ورسله فيحشرون حفاة عراة يجرون على وجوههم إهانة لهم على كفرهم ومعاصيهم. وعند دخولك أيها الحاج مكة المكرمة ووقوع بصرك على الكعبة المشرفة، أكثر هناك من الدعاء واحمد الله تعالى على أن بلغك مكة المكرمة وألحقك بزمرة الوافدين إلى حرمه وبيته، واستحضر أثناء طوافك عظمة الكعبة وشرفها وكيف جعلها الله تعالى قبلة للصلاة ورمزا لجمع قلوب المسلمين وتوحيدها على طاعة الله. وإذا سعيت بين الصفا والمروة تذكر جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد صحابته رضوان الله عليهم من أجل نشر الحق والإسلام، وتذكر أن السعي بين الصفا والمروة فيه حكمة عظيمة، وأنه رمز لإحياء أثر من الآثار القديمة المباركة. ففي هذا المكان المبارك كانت هاجر قد نفد منها الماء، وكانت وحيدة مع ولدها إسماعيل، فأخذت تتردد بين الصفا والمروة تسعى بحثا عن الماء متوكلة على الله تعالى، حيث فرج الله كربتها وأخرج لها ماء زمزم الطيب العذب المبارك، فشربت وارتوت وأروت به ولدها إسماعيل عليه السلام. وإذا وقفت على جبل عرفات أشغل نفسك بأنواع العبادات والدعاء، وفي ذلك الموقف المهيب تذكر مواقف يوم القيامة واجتماع الأمم بأنبيائها، وتذكر ذلك اليوم العظيم كيف يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فإذا تذكرت ذلك فألزم قلبك الضراعة والخشوع والابتهال إلى الله عز وجل حتى تحشر في زمرة الفائزين المرحومين الآمنين يوم القيامة. وإذا رميت الجمار في منى امتثالا لأمر الله فاستحضر بقلبك عند الرمي أنك برميك الجمار الثلاث تقصد التشبه بنبي الله إبراهيم عليه السلام، حيث ظهر له الشيطان هناك فأمره الله تعالى أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله، فرماه سيدنا إبراهيم عليه السلام بالحصى إهانة له. وإذا ما أتممت أيها الحاج مناسك الحج وشعائره فلا تنس التوجه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشرف بزيارة تربته المباركة وقبره الشريف الأزهر. واعلم أنه تسن زيارة قبره عليه السلام بالإجماع عند العلماء، إذ يقول الرسول العظيم عليه أزكى الصلاة والتسليم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. إن رحلة الحج المباركة وأداء فريضة الحج ثم زيارة قبر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة من أهم القربات والطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فهنيئا لمن سارع وتسابق إليها في حياته الدنيا، وطوبى لمن تشرف بحج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول المصطفى خير الأنام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار الحج هي فريضة عظيمة مباركة يشرق سناها علينا كل عام. إنها فريضة الحج التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي يفتح الله بها بابا واسعا للإنابة والتوبة إليه سبحانه. وبرنامجنا أنوار الحج والزيارة وسيلة لمعرفة شيء من لمع هذه المناسبة الراقية، فلا تفوتوا

0: الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

الحج العظيم برنامج حواري هدفه إغناء الثقافة الدينية عند المستمعين والتعرف على فوائد وحكم الحج العظيم.

0: صارت الساعة الموعودة. ها؟ أهلا وسهلا بأحمد، موعد من ذهب.
1: الأيام تسير واقترب موعد السفر.
0: نعم يا أحمد، وأحاسيسي تتأجج شوقا.
1: رزقنا الله الإخلاص في القول والعمل،
0: والآن نتوكل على الله ونستعين به.
1: الحمد لله الذي جعل حج البيت على المستطيع فرضا، وشرف مكة الفيحاء وطهرها حرما وأرضا.
0: والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد المصطفى الأرضى، وعلى آله وأصحابه الذين أحبوا بعضهم بعضا.
1: يقول ربنا عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله

0: غني عن العالمين. وورد عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من كرم الرجل طيب زاده في سفره.
1: وكان يقول أيضا رضي الله عنه: أفضل الحجاج أخلصهم نية وأزكاهم نفقة وأحسنهم يقينا بالله تعالى.
0: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فقيل له: يا رسول الله، ما بر الحج؟ فقال: طيب الكلام وإطعام الطعام.
1: هذا وينبغي للحاج ترك الرفث والفسوق والجدال كما أمر به في القرآن الكريم.
0: والرفث اسم جامع لكل لغو وفحش في الكلام، ويدخل فيه الجماع ومقدماته، لأنه من محرمات الإحرام.
1: وأما الفسق فهو اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله.
0: والجدال المذموم المبالغة في الخصومة والممارات بما يورث الضغائن ويناقض حسن الخلق. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الكلام مع إطعام الطعام من بر الحج.
1: والمطلوب من مؤدي الحج أن يلين جانبه ويخفض جناحه للسائرين إلى بيت الله عز وجل، ويلزم حسن الخلق في كف للأذى واحتمال للأذى من الغير.
0: وقد قيل: سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال،
1: أي أن السفر يكشف عن أخلاق الرجال.
0: وبعضهم يقول: السفر يسفر عن صفات النفس وجوهرها، إذ ليس كل من حسنت صحبته في الحضر حسنت في السفر.
1: الله يحسن أخلاقنا في السفر والحضر يا أحمد.
0: آمين آمين.
2: أنعم علينا يا كريم بنعمة الحج العظيم. أنعم علينا.
3: الحج العظيم برنامج حواري هدفه إغناء الثقافة الدينية عند المستمعين والتعرف على فوائد وحكم الحج العظيمة.

0: برحب بكل مستمعينا الكرام يلي عم يتابعونا عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. بارك الله فيك حج لبابة، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.

0: حجيت ده تسمع طيور الطائرة.
1: اي ده اسمع موسيقى مو اغنية، ده اسمع هاي لحظة بس خلينا نصيح، هاي الموسيقى تحضرها للبرنامج الجديد. برنامج تذكرين شنو كان اسمه؟
0: شناشيل.
1: شناشيل، هذا الانشوده الكل يعرفوها وكلماتها حلوه، ذكرنا تحمل اشواقنا للبلد العراق، ذكر العراقيين باهلهم وغربتهم هالشغله، فاجى ببالي انه استخدمها للبرنامج ان شاء الله.
0: يا طيور الطائره.
1: اي لحظه بس خليها اسدك. اي احكي لي هسه شناشيل، استقريت على اسم شناشيل؟
0: اي استقريت على اسم شناشيل لانه تراث عراقي ومحفور بذاكرة كل العراقيين.
1: زين شنو معنى شناشيل؟
0: الشناشيل هي طراز معماري قديم كانت ببيوتنا قبل ما تتذكرها.
1: اي عادي،
0: ويمكن اغلبيتها بعدها موجوده ببغداد والبصره والمناطق القديمه.
1: نعم اي تمام صح. اي بس اريد تفصلي لي بعد شنو هي الشناشيل، اكثر فصلي لي اياها.
0: افصل لك اياها، هو بروز خشبي طالع من الطابق الأول من البيت المبني فوق الطابق الأرضي، وله عدة فوائد.
1: اي سمعيني.
0: الفائدة الأولى يقول لك تزيد مساحة الطابق العلوي على الطابق الأرضي، يكون تقريبا بارز من متر إلى متر ونص على البناء الأصلي.
1: اها هاي أولا.
0: أولا. ثانيا
1: اي
0: يستعمل كعازل حراري يمنع الحر والبرد، ولأنه مصنوع هو من الخشب فيقلل من الرطوبة هماتين.
1: إيه أكيد، لأنه الهواء الرطب من راح يفوت الألياف مال الخشب راح تأخذ الماء منه فيوصل داخل البيت جاف.
0: تمام. ثلاثة. كانت بيها منافس صغيرة تسهل على أهل البيت اللي داخل الشناشيل إن يشوفون الشارع بدون ما يشوفهم أحد من الشارع، ولذلك أشوف أغلب نسوان البيت كانوا يقعدون براحتهم بدون حجاب.
1: يعني مستورين رغم انه هم بارزين على الشارع.
0: اي ما كان احد يشوفهم.
1: اي حلو. اي مرتي زيديني.
0: اربعة.
1: اي
0: الجامات الملونة كانت تنطي جمالية من الصفحتين. قل لي شلون.
1: شلون
0: من برا كانت الجامات الملونة تنطي جمالية من الخارج
1: جين،
0: ومن الداخل كانت لما يدخل ضوء الشمس ويضرب على الجام الملون ينطي الوان الطيف من الداخل.
1: اها الغرفه تصير ملونه،
0: فتصير الغرفه على الالوان على حسب الجام الموجود. شو شنو الالوان الموجوده بالجامات؟ كان يعكس ضوء الشمس عليها ويصير ضوء ملون بالداخل.
1: اها
0: خمسه.
1: هاي خمسه بعد.
0: اي بعد وبعد خمسه. الشناشيل البارزه من الخارج كانت لها اهميه.
1: اي
0: وهاي الاهميه خلتها بمثابه شلون المظله او الشمسيه اللي كانت تحمي من حر الشمس ومن بلل المطر.
1: اي لانه طالع برا البيت متر،
0: لانه بارزه
1: يمنى ويسرى فراح تغطيه. تمام صحيح احسنتي.
0: سته.
1: اي
0: الشناشيل كانت لها ميزه، تعرف شنو هي؟
1: شنو هي؟
0: ميزتها انه قوه العلاقات الاجتماعيه بين الناس،
1: يعني داخل المحله الوحده.
0: داخل المحله لانه كانت مثلا الجوارين ناس مقابل ناس كانوا يتحاشون بيناتهم من وراء الشناشيل.
1: هسه احنا لانه واحد ممكن يحكي ويا جاره اللي بصفه، جاره اللي جنبه، بس المقابيله شلون؟
0: المقابيله من الشناشيل لانه هاي قاعده هذه قاعده بمكانها وفي مقابلها، فاثنيناتهم يتحاشون والناس هنا وظلت العلاقات بيناتهم حلوه بموده ورحمه واستمرت.
1: عم بيها وجهه نظر صحيحه.
0: سبعه. بعض الطبقات الراقيه كانت تتفاخر بيها، لأنه كل ما زادت الزخارف والنوعية الخشب الراقي كانت تزيد من الكلفة مالتها.
1: جين.
0: وهاي تأخذ وقت طويل بصنعها، يعني أحيانا توصل سنة إلى سنتين من الزخارف والنقوش الموجودة بها، وحتى البعض منهم كانوا يستخدمون الفسيفساء الموجود بها اللي تنطي ألوان أكثر جمال.
1: جين أنا أسألي السؤال، شنو نوعية الخشب المستخدم بها؟
0: عارف.
1: أنا أقول لك.
0: ما أعرف شو الخشب.
1: الخشب أنواع. أكو خشب مستورد وأكو خشب محلي.
0: زين.
1: الخشب المستورد كانوا يجيبون يا أما صندل يا أما خشب الزان.
0: زين.
1: هذا يجيبوه من مناطق.

0: المناطق الجبلية، فالأكثر كان يجيهم من شمال البلاد الشمال، يعني من تركيا من روسيا، هيك مكانات تجي هاي أنواع خشب، صندل وزان. إحنا ما عندنا بالعراق لأنه بس الخشب المحلي شنو عندنا؟ الخشب مال التوكي اللي هو التوت، والخشب مال النبوق اللي هو السدر، هذا يعتبر خشب محلي يفيد بنفس الشيء بالصنع الشناشيل، بس جودة مالته مو مثل جودة الخشب اللي كان يجي الصندل أو
1: يعني ما يكون صلب مثل
0: لا بيصلو صلب ويأخذ الماء، بس هذاك ينطي ريحة أكثر خشب الصندل. يعني من تقعدين داخل مكان والريحة مال الخشب همتين تتأثر بها النفس، فينطي شكل آخر همتين من ناحية الرائحة اللي راح يستمها الشخص
1: إن شاء الله.
0: زين، من جت كلمة شناشيل؟
1: شناشيل هي كلمة فارسية،
0: أي؟
1: كانت تعني شاهنشين، وكان يقصدون بها مكان جلوس الملك أو مقصورة الملك.
0: أي يعني الشاه هو الملك. أي
1: فبعض المؤرخين قالوا إنها كلمة مغولية تركية بس إلها نفس اللفظ والمعنى الفارسي.
0: أها، يعني مو عربي لعد الشغلة.
1: لا، شناشيل أصلا هي موجودة من زمن الدولة العباسية، يعني عربية وموجودة داخل القصور، وكان يسموها الرواشن ومفردها روشنة. وبعدين ذكرت المصادر بأنها انتشرت بالقرن السابع عشر بالبصرة أكثر، لأنها كانت متأثرة بالعمارة التركية والعمارة الفارسية، بس تبقى ماخذة الطابع العمراني العراقي.
0: جنتي شافتها بالبصرة؟
1: لا، أنا ما شايفتها بالبصرة، بس شايفتها ببغداد.
0: يعني سألتك هالسؤال لأنه شناشيل البصرة غير شناشيل بغداد.
1: هاي شنو، مو نفس الشيء البناء والطراز؟
0: هي الشناشيل تبقى شناشيل خشب طالع برا البناء الأصلي بالطابق العلوي حتى يوسع من مساحة البناء. شناشيل البصرة فرقها عن شناشيل بغداد أنه تكون مفتوحة. شناشيل بغداد تكون مقبطة كلها من فوق دي جوة. شناشيل البصرة إلى حد علو تقريبا نص قامة مسدودة وبعدين من فوق مفتوحة، كأنه شون يقولين مثل البلكونة.
1: تختلف
0: عنهم.
1: ليش يعني على مود
0: طراز؟ هو هذا طراز خاص،
1: جولة شنو؟
0: رطوبة هناك هم عندهم عالية كلش، فيراد لهم تنفيس أكثر.
1: حلو،
0: حتى هاي الشناشيل وموضوع الشناشيل خليها بعدين على برنامج الشناشيل، بس أريد توضحي لي على البرنامج أكثر حتى المستمعين اللي قاعدين هسه ويانا اللي يسمعوني يعرفون عنه هواية أشياء. شنو هالبرنامج؟ شو وقت راح يطلع؟ وأي ساعة وأي يوم؟ وشون التفاصيل مالته؟
1: برنامج شناشيل هو برنامج أسبوعي كل يوم أحد على الأغلب، راح يكون الساعة 11 الصبح على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM اعتبارا من شهر آذار، وراح تكون فقرات البرنامج متنوعة، واللي منها ألو دكتور مع الدكتور أنمار.
0: هاي أنا طبعا.
1: وهل تعلم مع الزميلة نسرين، ومختار من المنار مع الأخت سيناء، وسوالف أهنة راح تستمر وياكم خلال برنامج شناشيل.
0: لعد أنا هم أذكر جمهورنا دي يسمعنا أنه تابعونا برنامج شناشيل إن شاء الله اعتبارا من آذار يوم الأحد الساعة 11 الصبح على إذاعة 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية، مفقرات متنوعة جديدة نتمنى انه تعجبكم.
1: سالفتنا اليوم خلصت، بس سوالف اهلنا هوايه، فخليكم ويانا والحلقه الجايه من سوالف اهلنا.

نستمع معا لآيات بينات يتلوها علينا المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة البلد إلى آخر سورة الناس.

وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ.

العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة

يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا.

النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.

داود ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد

نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إخواني وأحبابي في الله تبارك وتعالى ما إن ودعنا منذ فترة شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركة حتى بدأت فريضة كريمة عظيمة أخرى تطل علينا ألا وهي فريضة الحج التي فيها الخير العظيم والنفع العميم والتي بها ينفتح باب واسع للإنابة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى وقد أخذت تثور في نفوس كثير من المسلمين نوازع الشوق لأداء فريضة الحج المباركة يتدفقون من كل حدب وصوب في

الأطراف المعمورة بالبر والجو والبحر، قاصدين الديار المقدسة في بلاد الحجاز المباركة، للتلاقي ليتلاقى بعضهم ببعض في رحاب منزل الوحي، ويطوفون حول الكعبة الشريفة مهللين ومكبرين، ويحدوهم رجاء واحد هو طلب رضا الله سبحانه وتعالى في المكان الذي جعله الله تبارك وتعالى مثابة للناس وأمنا. إخوة الإسلام، إن الكعبة المشرفة هي أول بيت ومسجد وضع في هذه الأرض، وسيدنا آدم عليه السلام هو أول من بناه، وقد انهدم بالطوفان الذي حصل في زمن نوح عليه السلام والذي عم كل الأرض. وليعلم أن الكعبة وسط المعمورة، وفوقها إلى السماء السابعة البيت المعمور، وهو بيت مشرف هو لأهل السماء الملائكة، لأن السماء مسكن الملائكة، هو لأهل السماء للملائكة كالكعبة لأهل الأرض. كل يوم يدخله 70,000 ملك يصلون فيه ثم يخرجون ولا يعودون أبدا. أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام ببناء البيت الحرام، ببناء الكعبة المشرفة، وأرشده إلى مكان البيت الحرام، فسار عليه السلام إلى مكة ووجد ابنه إسماعيل وراء زمزم، فقال له: يا إسماعيل، إن الله قد أمرني أن أبني بيتا. قال له إسماعيل عليه السلام: فأطع ربك. فقال له إبراهيم عليه السلام: قد أمرك أن تعينني على بنائه. قال: إذن أفعل. فقام إبراهيم عليه السلام إلى مكان البيت فجعل يبني، وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة، وكلما أنهيا بناء صف فيها ارتفع مقام إبراهيم عليه السلام به حتى يبني الذي فوقه، وهكذا حتى تمت عمارتها. فمقام إبراهيم عليه السلام هو حجر كان يقف عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام عند بناء الكعبة، وضعه له ابنه إسماعيل ليرتفع عليه لما تعالى البناء. واسمعوا معي قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، يقول ربنا عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. وعندما أكمل سيدنا إبراهيم عليه السلام بناء الكعبة قال لابنه إسماعيل: إيتني بحجر حسن أضعه على الركن فيكون للناس علما. فأتاه سيدنا جبريل الأمين عليه السلام بالحجر الأسود، فأخذه ووضعه موضعه، وورد أن المقام مقام إبراهيم عليه السلام والحجر الأسود نزلا من الجنة، وهما ياقوتتان من يواقيت الجنة. ثم طمس الله تعالى نورهما، ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب. ثم هذا الحجر
الحجر الأسود الذي كان يسمى الحجر الأسعد اسود لما تمسح المشركون به لكثرة ما كان المشركون يتمسحون به، وذلك بعدما كفر أهل مكة بعبادة الوثن بعد نبي الله إسماعيل عليه السلام بزمن طويل، ليكون ذلك عبرة لمن اعتبر. وبعد أن فرغ سيدنا إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام مع ولده سيدنا إسماعيل عليه السلام، أمره الله تبارك وتعالى أن يؤذن في الناس بالحج. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أمره رب العالمين أن ينادي بالحج. قال: يا رب كيف أسمعهم؟ فقال الله لسيدنا إبراهيم عليه السلام: علي البلاغ، أي أنا أسمعهم. وللتنبيه إخوة الإيمان، اعلموا أن الله تبارك وتعالى ذات لا يشبه الذوات، متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. فالله تعالى متصف بكل كمال يليق به، وهو منزه عن كل نقص، أي عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، منزه عن كل نقص في حقه. من صفات الكمال التي تليق بالله تبارك وتعالى الكلام، فالله تعالى متكلم بكلام، وكلامه ليس ككلام خلقه. كلام الله تعالى أزلي لا ابتداء له وأبدي لا انتهاء له. كلامه ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا غيرها من اللغات. كلام الله تعالى لا يبتدأ ولا يختتم ولا يتجزأ ولا ينقسم. الله تبارك وتعالى متكلم بكلام ليس ككلام خلقه. هو القائل عز وجل في كتابه المبين: وكلم الله موسى تكليما، أي أسمع الله تبارك وتعالى سيدنا موسى عليه السلام كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا غيرها من اللغات، الذي كما قلنا لا يبتدأ ولا يختتم ولا يتجزأ ولا يتقطع. فكلام الله تبارك وتعالى كلام أزلي أبدي ليس ككلام خلقه. أما موسى وسمع موسى فمخلوقان، ومسموع موسى الذي هو كلام الله تبارك وتعالى ليس مخلوقا. وأما القرآن الذي هو كتاب الله تبارك وتعالى وأنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي هو قرآن عربي باللغة العربية، فهو عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، ليس هو عين كلام الله الذاتي، بل هو عبارة عن كلام الله الذاتي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا غيرها من اللغات. فالقرآن له إطلاقان: يطلق ويراد به الكلام الذاتي الذي هو صفة لله تبارك وتعالى، فإذا هو أزلي أبدي لا ابتداء له ولا انتهاء له، ليس ككلام خلقه، ليس لغة عربية ولا غيرها من اللغات. ويطلق ويراد به اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقرأه المؤمنون بألسنتهم ويحفظونه في صدورهم ويكتبونه في كتبهم وألواحهم. فهذا اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو مخلوق، وإنما يقال عنه كلام الله
لأنه ليس من تأليف ملك ولا بشر، فهو عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، لهذا يقال عنه كلام الله. وليس المراد أن هذا اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو عين كلام الله تبارك وتعالى الذاتي الأزلي الأبدي. فاللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقال عنه كلام الله تعالى، بمعنى أنه عبارة عن كلام الله، ولأنه ليس من تأليف ملك ولا بشر، إنما هو بوحي من الله تبارك وتعالى. فالله تعالى قال في كتابه المبين: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال أيضا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع اللفظ المنزل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو لغة عربية فصيحة، والذي هو حروف وكلمات يحفظ في الصدور ويقرأ بالألسن ويكتب في الألواح وفي الكتب، هذا مخلوق لله تبارك وتعالى. ولكن نقول القرآن مخلوق إذا أردنا اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم نقول هذا. أما إطلاق هذا القول القرآن مخلوق، ولو أراد القائل بهذا أن اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مخلوق، حرام، لأنه يوهم أن الله تبارك وتعالى متكلم بكلام هو حروف وهو لغة ويقرأ بالألسن ويحفظ في الصدور ويكتب في الألواح، لهذا لا يجوز إطلاق هذا اللفظ، إنما يقال هذا في مقام التعليم، عندما تعلم غيرك تقول له القرآن له إطلاقان، لأن القرآن معناه القول، تقول له القرآن له إطلاقان يطلق ويراد به كلام الله الذاتي، فهو أزلي أبدي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا غيرها من اللغات، لا يتجزأ ولا ينقسم ولا يتقطع، ويطلق ويراد به اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو مخلوق لله تبارك وتعالى. فإذا الله تبارك وتعالى أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام أن ينادي بالحج، قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أمره ربنا عز وجل أن ينادي بالحج. قال: يا رب كيف أنادي، كيف أسمعهم؟ فقال الله له: علي البلاغ، أي أنا أسمعهم. فصعد إبراهيم عليه السلام الصفا، جبل الصفا، وهو الذي يسعى بينه وبين المروة، فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم حج البيت العتيق، فسمعه ما بين السماء والأرض، فما بقي شيء سمع صوته إلا أقبل يلبي ويقول: لبيك اللهم لبيك. وفي رواية: صعد على المقام. قال: كيف أقول؟ قال جبريل عليه السلام: قل لبيك اللهم لبيك. فقال: لبيك اللهم لبيك. فهو صلى الله عليه وسلم أول من لبى. وفي رواية أخرى قال: إن الله يدعوكم إلى حج البيت الحرام ليثيبكم به الجنة ويخرجكم من النار.
فأجابه يومئذ من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك. فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة، إن أجاب مرة فمرة، أي إن قال المجيب لبيك اللهم لبيك مرة واحدة حج مرة واحدة، وإن أجاب مرتين فمرتين. ولما أمر عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج خفضت الجبال رؤوسها ورفعت له القرى، ووعده ربه إجابة الناس إلى الحج، إلى حج البيت ما بين راكب وراجل. قال الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وإنما قال يأتوك وإن كانوا يأتون الكعبة، لأن المنادي هو إبراهيم عليه السلام. فمن أتى الكعبة فكأنما أتى إبراهيم عليه السلام، لأنه أجاب نداءه، وهذا تشريف للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى بحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبحق سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وعيسى ونوح، نسأله أن يرزقنا الحج والعمرة وزيارة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

في حجة الوداع بعد أن رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسوكه حلق شعره، وكان الحالق معمر بن عبد الله. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق له شعره المبارك، وناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، قال: ها هنا أبا طلحة. فأعطاه الشق الأيمن وأعطاه الشق الأيسر وقال: اقسمه بين الناس. قال بعض العلماء: وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقسم شعره بين الناس لعلمه بدنو أجله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد علم قبل أنه لن يعيش بعد حجة الوداع طويلا. انظر أخي المؤمن، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة من الهجرة في ذي الحجة، وذو الحجة هو آخر أشهر السنة، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام قد عاش بعد حجه 3 أشهر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم شعره بين الناس لا ليؤكل، بل يبقى بركة باقية في الأمة. والصحابة تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الهدي الشريف المبارك. فهذا خالد بن الوليد يخبر عن شعرات أخذها ووضعها في قلنسوته. أخبر خالد بن الوليد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق ابتدر الناس جانبي رأسه، وابتدر خالد بن الوليد شعر الناصية أي مقدم الرأس ووضعها في قلنسوته، فقال: ما خضت غزوة إلا ورزقت بها النصر. فشعرات النبي عليه الصلاة والسلام فيها البركة، وكان السلف الصالح يتبركون بآثار نبينا عليه الصلاة والسلام بشعره وبآثاره بثيابه وبغير ذلك، حتى إنه يروى أن بعض السلف كان إذا دخل المدينة المنورة يشرب من ألبان الإبل، وذلك لأن هذه الإبل أي النوق ترعى من العشب الذي لربما داس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمه الشريف، فتكون البركة منتقلة. فما أحلاه من هدي، وما أحلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وما أحلى بركته. وهنا عزيزي المسلم ينبغي أن نتنبه أنه ليس صحيحا ما يقال أن التبرك بأثار النبي عليه الصلاة والسلام شرك وعبادة للرسول. نحن نحب رسول الله ونعظم رسول الله، ولكننا لا نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نأكل والأكل لا يخلق الشبع، إنما الأكل سبب. نحن نشرب والماء لا يخلق الارتواء، إنما الماء سبب. نحن نتداوى والدواء لا يخلق الشفاء، إنما الدواء سبب. والله تبارك وتعالى هو الخالق، خالق الشبع وخالق الارتواء وخالق الشفاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة، ورسول الله لا يخلق، إنما رسول الله سبب. فالله تبارك وتعالى ببركة النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا أنه ينفع في حياته وبعد مماته. فليس صحيحا أن يقال إن نفع النبي عليه الصلاة والسلام محصور في حياته فقط. أليس هو من قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم؟ حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، تفعلون أمورا ينزل علي الوحي فأعلمكم هذه الأحكام، تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من شر استغفرت لكم. حبيبي رسول الله يستغفر لنا إذا علم أن الأمة فيها شيء من الشر،
وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته. فالرسول ينفع في حياته وبعد مماته، جعل الله تبارك وتعالى فيه البركة، وفي أجزائه البركة، وفي آثاره البركة. وتلك المرأة الطيبة المباركة أم أنس بن مالك زوجة أبي طلحة، يقال لها أم سليم. نام عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فهنيئا لها، فعرق النبي عليه الصلاة والسلام وعرقه أطيب رائحة من المسك، عرقه طيب، عرقه مبارك، عرقه ليس مستقذرا، ليس كعرق البشر. خصه الله تبارك وتعالى بما شاء من الفضائل ومن الخصائص. فهذه أم سليم أخذت الأديم، أي الجلد الذي فيه من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت تعصره في قارورة. رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك وأخبرته، ولم ينكر بل فرح بذلك وأقره عليه الصلاة والسلام. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نتبرك به ونحبه ونعظمه بعد وفاته. فهؤلاء الصحابة، أنس بن مالك خادمه، كان يدخل إليه الناس وكانت تأتي إليه الوفود حتى يروا آثار النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يتبركوا بما تركه النبي عليه الصلاة والسلام من آثار. فكان أنس بن مالك صاحب آثار عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وصاحب بركة، فما أحلاها من بركة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

من أسماء المدينة المنورة. من أسماء المدينة المنورة جولة على مجموعة كبيرة من الأسماء التي أطلقت على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله.

0: ارحم ضعفنا يا كريم
1: يا غني
2: يا رب
0: يا الله
1: أنت الغني
0: يا حبيبي.

الحمد لله، الحمد لله الموجود بلا مكان ولا زمان، الذي يعلم كل شيء من قاص ودان، وإلى فضله توجه الوجوه وإن اختلفت السير وتباعدت البلدان، ومنه يلتمس الإحسان، وبذكره ينشرح الصدر ويطمئن القلب ويترطب اللسان. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد

0: رسوله الصادق البيان الواضح البرهان، والرضا عن آله وأصحابه رهبان الليل وأسود الميدان. وبعد:
1: إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي وكل عن جوابك لساني، وطاش عند سؤالك إياي لبي، فيا عظيم لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي، ولا تردني لجهلي، ولا تمنعني لقلة صبري، أعطني لفقري وارحمني لضعفي.
2: يا قدير ساعدنا، يا قدير خلصنا.
0: يا قدير، عليك معتمدي وتوكلي، وإليك دعائي ورجائي، وبرحمتك تعلقي، وبرحاب بيتك العتيق أحط رحلي، وبكرمك أي ربي أستفتح دعائي، ولديك أرجو فاقتي، وبغناك أجبر عيلتي، وتحت ظل عفوك قيامي، وإلى جودك وكرمك أرفع بصري، وإلى معروفك أديم نظري، فلا تحرقني بالنار ولا تسكنني الهاوية.
1: إلهي، إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني إليك عملي، فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي. إلهي، إن عفوت فمن أولى منك بالعفو، وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم. ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي، وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي.
0: يا الله، يا الله، من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني؟ وفضل من أؤمل يوم فاقتي؟ وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي؟ يا رب، لا تعذبني وأنا أرجوك. إلهي، إلهي، حقق رجائي وآمن خوفي، فإن كثرة ذنوبي لا أرجو لها إلا عفوك. يا ربي، فاغفر لي، إنك ذو من قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الله سبحانه وتعالى مدح العلم الشرعي والعلماء العاملين بهذا الشرع الحنيف، فمن قصد مجلس علم شرعي ابتغاء رضا الله تعالى له من الله الثواب العظيم. فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم، أي العلم الشرع، خير لك من أن تصلي 1000 ركعة من نوافل الطاعات. لو قصدت مجلس العلم، علم الدين، ابتغاء رضوان الله تعالى، لا لمدح الناس، لا لطلب المدح من الناس، لا لتماري بالعلم السفهاء، ولا لتصرف بالعلم وجوه الناس إليك، بل طلبت العلم لله تعالى، أجرك عند الله عظيم. لو تعلمت بابا واحدا من أبواب العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة من نوافل الطاعات. 1000 ركعة من نوافل الطاعات كم تأخذ منك من وقت؟ في شهر رمضان المبارك المسلمون يصلون كل ليلة التراويح 20 ركعة، فلو كان الشهر 30 وكل يوم يصلون التراويح 20، كم يكون مجموع التراويح في شهر رمضان؟ 600، لا يصل إلى 1000. لو تعلمت بابا من أبواب العلم الشرعي، باب الوضوء، باب التيمم، باب الأذان، معرفة دخول الأوقات الشرعية، أوقات الصلوات على حسب الشرع ونحو ذلك، لو تعلمت بابا واحدا من أبواب العلم لا يأخذ منك وقتا طويلا، ولكن بنيتك الحسنة وقصدك لأهل العلم الثقات الذين أخذوا العلم من أهله يكون لك من الله تعالى الأجر العظيم. خير لك من أن تصلي 1000 ركعة من نوافل الطاعات. بعدما يسمع الواحد منا مثل هذه الأمور، بعدما يسمع الواحد منا ما أخبر عنه الصادق المصدوق رسول الله الذي يبلغ عن الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ماذا يسع المؤمن إلا أن يتحرك نحو طلب العلم الشرعي ابتغاء رضا الله. المسلم الذي في قلبه محبة الله، الذي في قلبه الخوف من الله، إذا ذكر يتذكر، إذا سمع المواعظ يتعظ، إذا سمع أن رسول الله أمر بكذا يسارع إلى تنفيذ ما أمر رسول الله. أما الذي امتلأ قلبه بالدنيا مهما سمع من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ما سمع، كأنه ما سمع، لأن قلبه مملوء بحب الدنيا، يفكر دائما في جمع المال، يفكر دائما في الجاه في السلطان، يركض نحو الدنيا يهجم عليها هجوما، فكره مشغول فيها، حتى إذا صلى فكره مشغول فيها. كثير من الناس لما يصلون يفكرون في أمور الدنيا، ماذا نأكل بعد الصلاة، كيف نشتري، إلى أين نذهب، لأمر من أمور الدنيا وهم يصلون. الكثير من الناس اليوم قلوبهم امتلأت بحب الدنيا، نسأل الله تعالى السلامة. وحب الدنيا رأس كل خطيئة كما قال بذلك بعض السلف، وروي هذا الكلام عن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. حب الدنيا رأس كل خطيئة، لأن الذي يقبل عليها ويهجم عليها على الدنيا تجره من غفلة إلى مكروه إلى حرام إلى ضلال إلى كفر والعياذ بالله ثم إلى نار. فلذلك العاقل يتعظ بما يسمع من المواعظ، ويقبل على مجالسة أهل الخير وأهل العلم ومصاحبة الأخيار إذا أراد لنفسه أن يترقى يوم القيامة. إذا أردت الرقية فصاحب الأخيار، إن أردت أن تكون من الذين تكون درجاتهم عالية يوم القيامة التزم بإنسان يخاف الله تعالى، تعلم العلم الشرعي وعمل به ليدلك على الخير إذا نسيت أو كنت لا تعرف، ليذكرك إذا نسيت، ليدلك على عيوبك وتقصيرك حتى تتوب وحتى أنت تقتدي به. أما إن صاحبت إنسانا لا يخاف الله، إن صاحبت إنسانا لا يصلي ولا يتعلم العلم الشرعي، ماذا ستستفيد منه أنت لآخرتك؟ ماذا تستفيد لآخرتك؟ لا تستفيد، لأنك لو نسيت أمر الصلاة لا يذكرك، لأنك لو نسيت أمرا من أمور الدين لا يذكرك، بل يحثك على ترك الصلاة، يقول لك بلا ما تصلي الآن، نحن ما شفنا كيف مشغولين، بلا ما تصلي فيما بعد ترجع على البيت بالليل بعد العشاء بتقضي الصلوات 5. كثير منهم هكذا، هذا إذا قال لك صليها كمان، بعضهم بيقول لك ما تصليها بالمرة، وبعضهم يحثك على الكفر والضلال والعياذ بالله. لو ذكرته بالآخرة، يا رجل اتق الله، اتق الله، عذاب الله أليم، في القبر عذاب حقيقي وفي النار عذاب حقيقي، يقول لك هذا المتهور الجاهل، أمين راح شافه وإجا خبر، أو يقول لك غدا نتدفأ بها، وهذا كذلك من الأمور التي تخرج من الإسلام. فلذلك لا بد لنا جميعا أن نتقي ربنا سبحانه وتعالى، وأن نعمل لما بعد الموت، وأن نتزود من هذه الدنيا بخير الزاد للآخرة. ما هو خير الزاد في هذه الدنيا؟ المال، الجاه، السلطان، الشهرة، الصيت. خير الزاد تقوى الله، وما أحلاها. ونعم الرفيق لك في بلاد الله تقوى الله. أينما كنت تتقي الله ولا تبالي. عليك أن تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات، ولا تنظر إلى الناس إن مدحوك أو ذموك، لا تنظر إلى الناس إن التزموا مثلك بأداء الواجب أو لم يلتزموا، أنت لا تنظر إليهم. أنت عليك أن ترضي رب العالمين، عليك أن تؤدي ما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن تجتنب ما حرم الله، لتكون في الآخرة من الفائزين. والإسلام دين عظيم، دين الأنبياء، دين آدم ومن بعده من الأنبياء والمرسلين، دين عيسى وموسى وإبراهيم ونوح وكل الأنبياء والمرسلين. الإسلام دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الدين العظيم هو الدين الذي رضيه الله لعباده، فمن اتبعه فهو على خير وهدى. ولا يظن أحد من الناس أن الإسلام دين ناقص ينقصه أمور ما تكلم بها. لا يظن أحد من الناس أن في الإسلام خلل. لا يوجد خلل، دين الإسلام دين كامل، لكن ليس كل الناس اليوم يطبقون أحكام الإسلام. فلو نظرت إلى كثير ممن ينتسب إلى الإسلام في هذه الأيام تراهم لا يطبقون، لا يلتزمون بالواجبات، ترى الكثيرين منهم عندهم غش وكذب. هذا لا يعني أن الله أمر بذلك، هذا لا يعني أن الإسلام أمر بالكذب، أمر بالغش، حاشا. الإسلام حرم الغش والإسلام حرم الكذب، لكن هؤلاء الذين انتسبوا للإسلام ما طبقوا تعاليم الإسلام، فالخلل فيهم ليس في الإسلام. ماذا يخطر على بالك من أمور مما أنت تحتاجه الآن أو في المستقبل؟ حكمه في الإسلام تجده. الإسلام دين كامل، دين عظيم، وشرع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أحسن الشرائع. جاءت شريعة الرسول محمد وسطا. الأنبياء دينهم واحد لكن شرائعهم مختلفة. ما معنى شرائعهم مختلفة؟ قبل سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون أتباع الأنبياء كانوا يصلون في الأماكن المخصصة والمعدة للصلاة اللي بنسميها نحن اليوم المساجد، باللغة العربية شو اسمها؟ المساجد. كانوا لا يصلون إلا في الأماكن المعدة المخصصة للصلاة. يعني لو كانت بيوتهم بعيدة عن المسجد لا يصلون في بيوتهم، أين يصلون؟ في المسجد. لا يصلون في البرية، لا يصلون في الغابة، يصلون فقط في المساجد. وشرع الله تعالى لسيدنا محمد ولأمته أن يصلوا في أي مكان طاهر. لو لم نكن في المسجد، لو صلينا في البيت، في البرية، في الغابة، في المستشفى، في الطائرة، صلينا في الطائرة مع مراعاة الشروط، يعني إذا كان يصلي الفرد يصلي قائما، ليس كما يفعل بعض الجهال يصلون الفرض في الطائرة وهم في حالة قعود، هذا لا يصح. فعلى أي مكان طاهر شرع لك أن تصلي مع مراعاة شروط الصلاة وأركانها. هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة المحمدية. فالدين الإسلامي الجامع لجميع الأنبياء والمبدأ الواحد هو أمرهم للناس بعبادة الله الواحد الأحد، هذا دين الأنبياء. أما الشرع فيما بينهم يختلف. نعم كانوا يتوضعون، كل الأنبياء كانوا يتوضعون، الوضوء شريعة الأنبياء. لكن قبل سيدنا محمد من فقد منهم الماء لا يتيمم، ما شرع الله لهم التيمم، ينتظرون حتى يجدون الماء. وشرع الله لأمة محمد التيمم. هذا شو بنسميه اختلاف بشو؟ بالشرائع. وأما الدين واحد وهو الإسلام. فلذلك لا بد أن نتعلم هذه الأحكام الفقهية لنعرف ما أحل الله تعالى وما حرم، حتى نعرف ماذا قال سيدنا محمد في هذا الأمر، ماذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تعلمنا عرفنا ماذا قال لنا رسول الله، قال عن هذا الأمر حرام أو قال عنه حلال، حتى نعرف كذلك أنه لا يجوز أن ننسب إلى رسول الله كلاما ما قاله رسول الله. لو أراد الواحد منا أن يشجع الناس على فعل الخير، لو أراد الواحد منا أن يشجع الناس على أعمال البر والتقوى، لا يجوز له أن يفتري على رسول الله. بعض الناس يقولون الدين المعاملة، هذا ليس حديث رسول الله، هذا ليس كلام رسول الله وليس كلام الصحابة ولا أهل العلم، لم يرد في شرع الله تعالى هذا اللفظ، ما قال نبينا رسول الله ولا قال أحد من أئمة الهدى الدين المعاملة. من أين جاءوا بها؟ إذا أرادوا أن يشجعوا على الأخلاق الحسنة ليس لهم أن ينسبوا إلى الدين ما ليس من الدين، إنما نقول الدين يأمر بالمعاملة الحسنة، الإسلام يأمر بالأخلاق الكريمة شجعنا عليها رسول الله. وربنا سبحانه مدح رسوله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. لا يجوز أن ينسب إلى رسول الله ولا إلى شرع الله قول من يقول الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا خلاف الدين، ليس هذا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الوارد أنه لو تكلم الإنسان بكلام جائز في المسجد فإنه لا يحرم ذلك عليه. لذلك صح في الحديث النبوي الشريف أن الصحابة في مجلس رسول الله وفي المسجد كانوا يتحدثون فيما بينهم عما كان يحصل معهم في الجاهلية، فيضحكون، يفرحون لأن الله أنقذهم من تلك الأمور، يضحكون ورسول الله يبتسم. فقول من يقول الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ضد الدين، تحريم لما أحل الله، لما علم من الدين بالضرورة أنه حلال. لأنه معنى كلام يلي بتكلم بالجامع بيخرج من دينه، لأن الكفر هو اللي بيخسرك الحسنات. فلما يقولوا الكلام في المسجد يأكل الحسنات، معنى كل واحد بيحكي خرج من دينه وراحت عليه حسناته، هذا افتراء على دين الإسلام. وكذلك من يقول النظافة من الإيمان، هذا ما ورد في شرع الله، ما ورد في حديث رسول الله ولا على ألسنة الصحابة، إنما نقول الإسلام يأمر بالنظافة، الإسلام يحب النظافة. لذلك درسنا اليوم عما شرعه لنا رسول الله مما يدل على أن الإسلام يهتم بالنظافة ويؤكد علينا جميعا أمر النظافة. فدرسنا اليوم عن الاغتسالات المسنونة، ونقرأ في كتاب في الفقه الشافعي من أشهر الكتب المختصرة في الفقه الشافعي للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى. يقول هذا القاضي أبو شجاع والملقب كذلك بأبي الطيب: فصل. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا. حسن الإسلام على أن نغتسل هذه الاغتسالات ولو لم تكن واجبة علينا، هي ليست واجبة علينا، ما كلفنا الله تعالى بها بطريق الوجوب والفرضية، إنما من باب الندب والاستحباب والخير لنا أن نمتثل ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعرف الجميع أن الإسلام يهتم بالنظافة، الإسلام أمر بالنظافة. حتى انظر ماذا علمنا رسول الله: إذا أردت أن تلبس خفيك، نعل أو الحذاء تاعك، إذا أردت أن تلبسه، علمنا الرسول قبل أن تلبس حذاءك أن تنفضه. ليش؟ حتى لا يكون في عقرب أو حي أو شيء يؤذي رجلك. شوفوا إلى الآداب المحمدية التي علمنا إياها رسول الله. لكن ما علمنا رسول الله ولا أرشدنا ولا قال: إذا رأيتم النعل مقلوب اقلبوه على وجهه، كما يفعل بعض الناس. إذا شافوا المشاية مقلوبة أو الحذاء مقلوب بدهم يقتلوا الناس حتى يقلبوا المشاية. هذا منه في شرع الله سبحانه وتعالى. ليش عم تشد في غير محل الشد؟ حتى إن بعضهم يصل إلى حد الكفر بس مشان يقلب المشاية. يقول: اقلب المشاية من وجه الله. هذا خروج من الدين. ربنا سبحانه وتعالى لا يسكن جهة السماء ولا أي جهة من الجهات. من خلق الجهات؟ الله. الله لا يحتاج إلى جهة من الجهات. من خلق الأماكن؟ الله. الله لا يحتاج إلى أي مكان. كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره. من قال هذه العبارة؟ محمد رسول الله. هذا حديث رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود، حديث صحيح. كان الله ولم يكن شيء غيره. في الأزل لم يكن إلا الله. ما كان مكان ولا زمان ولا سماء ولا جنة ولا نار ولا نور ولا ظلام ولا هواء ولا إنس ولا جان. في الأزل لم يكن إلا الله تعالى. ثم الله خلق الخلق. فاعتقاد المسلمين كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. رضي الله عن سيدنا علي وعن سائر أصحاب نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذن الاغتسالات المسنونة 17 غسلا، وليس هذا من طريق الحصر، إنما هذا من طريق الغالبية. هناك أخر اغتسالات أخر: غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق والغسل عند الإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة، غسل الجمعة لحاضر الجمعة، لمن يريد أن يأتي ليصلي الجمعة لو كانت هذه الصلاة غير مفروضة عليه وأراد أن يصلي الجمعة يسن له أن يغتسل، مثل الولد المميز نقول له اغتسل لصلاة الجمعة. الامرأة لو أرادت أن تأتي لحضور الجمعة والجمعة ليست واجبة عليها يقول لها أن تغتسل لأمر صلاة الجمعة. ومتى يبدأ وقت غسل الجمعة؟ وقته من الفجر الصادق، من بعد دخول الفجر الصادق، من بعد دخول وقت الفجر الصادق يبدأ وقت الغسل. فيغتسل الإنسان بعد الفجر إلى قبل صلاة الجمعة، هذه كل فترة ليغتسل غسل الجمعة، بينه فيها اغتسل غسل الجمعة لله سبحانه وتعالى، وهذا سنة. ومن ترك ذلك بلا عذر كره له ذلك، صلاته تكون مكروهة. من ترك غسل الجمعة بلا عذر تكون صلاته مكروهة. ومن عجز عن استعمال الماء يتيمم. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. رواه البخاري ومسلم، معناه أمر مؤكد، وهو أي غسل الجمعة آكد الاغتسالات في مذهب الشافعي، هو سنة مؤكدة، ولكن في مذهب الإمام أحمد هو واجب، من تركه آثم، من تركه بلا عذر. وأما دليل الشافعية على أنه غير واجب قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الترمذي وأبو داود، يدل على سنية الاغتسال يوم الجمعة وعدم فرضية ذلك. ومن الاغتسالات المسنونة غسل العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. لما نقول الاغتسال نعني به أن يعمم كل البدن بالماء مع هذه النية التي نتكلم عنها. فإذن من الاغتسالات المسنونة غسل العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. ومتى يبدأ ويدخل وقت هذا الغسل؟ بنصف الليل، من بعد منتصف الليل إلى وقت صلاة العيد، هذا كل وقت لتغتسل لصلاة العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى. في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. وهنا يحضرني أمر مهم سئلت به منذ قليل عن حكم الزواج بين العيدين، ليعرف المسلم أن في شرع الله سبحانه وتعالى الزواج بين العيدين أمر جائز في الإسلام، يعني بعد عيد الفطر وقبل عيد الأضحى. لأن في من الناس الجهال الذين يعلمون الناس الفساد يقولون: الذي يتزوج بين العيدين زواجه باطل. هذا تكذيب للشريعة. بعضهم يقول الزواج بين العيدين مكروه، وأما في شرع الله لا حرام ولا مكروه، بل فعل ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زفت إليه عائشة رضي الله عنها في شوال، شوال قبل عيد الأضحى، قبل عيد الفطر ولا أمتين؟ بعد عيد الفطر، هو واحد شوال. فإذا قبل عيد الأضحى وبعد عيد الفطر زفت إلى رسول الله عائشة رضي الله عنها. فهؤلاء الذين يقولون الزواج بين العيدين باطل فليتقوا الله سبحانه وتعالى. جاءني إنسان سألني هذا السؤال فأجبته هذا حكم شرع الله تعالى، فقال لي كل واحد بيقول شكل، رحت عند فلان سمالي قال هيك، رحت عند علان قال لي هيك. قلت له هذا ما في شيء بيضيع ولا شيء بيحير، هذا حكم الشريعة. ما دام الإنسان عم يراعي في أمر الزواج والأركان والشروط، في ولي وفي شهود ومستوفي الشروط، فالعقد صحيح لو كان بعد عيد الفطر وقبل عيد الأضحى، هذا حكم دين الله تعالى. وذكرنا لأنه عائشة زفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عيد الفطر. يعني انظروا قديش في ناس عم تدعي العلم، عم تشوش، عم تسبب لها العوام الضياع، عوام ما بيعرفوا، ما متعلمين الشريعة، عم يصير هالعام في ضياع. فلذلك حق على كل متعلم أن يعلم، وحق على هذا الذي لم يتعلم أن يتعلم. لماذا يبقى جاهلا؟ فليتعلم العلم من أهله، كما نرى هؤلاء الذين لا يتعلمون العلم الشرعي يلهسون وراء الدنيا، يهتمون بأمور الدنيا وجمع المال، أما في أمر الدين لا يهتمون، نعوذ بالله تعالى من هذا الفساد. ومما شرع لنا الاغتسال لصلاة الاستسقاء، هذه الصلاة التي فيها طلب المطر، طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. لما يقل المطر أو ينقطع المطر نصلي صلاة الاستسقاء. فيشرع لهذه الصلاة عند الخروج لها أن نغتسل. لماذا؟ لأنه هذا مكان، هذا محل يشرع فيه الاجتماع، هيكون في ناس كتير مثل يوم الجمعة، فبيكون أنظف، وينقطع بذلك، تنقطع بذلك الروائح الكريهة عن الإنسان. فلما يجلس بحضور الجماعة لا تظهر منه رائحة يتأذى بها الآخرون. انظروا كيف الإسلام يفكر في هذه الأمور. كذلك الغسل لصلاة الخسوف، خسوف القمر، ولصلاة كسوف الشمس قبل الصلاة يغتسل لصلاة الخسوف ولصلاة الكسوف. كذلك من السنن الاغتسال من أجل غسل الميت. من غسل ميتا كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث بعض العلماء قالوا ما صح عن رسول الله، ضعيف. بعض العلماء قالوا هذا موقوف على الصحابي أبي هريرة، من كلام أبي هريرة، وبعضهم أخذه على ظاهره. أكثر العلماء قالوا في هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل ليس من باب الوجوب، من باب الاستحباب. من أي باب؟ الاستحباب. من غسل ميتا، يعني لو كان غير مسلم عم يغسل الإنسان منا إنسان غير مسلم، لو حصل هذا الشيء، فإذا إذا غسل الواحد منا ميتا ولو غير مسلم لا يجب عليه أن يغتسل، من واجب، إنما يستحب. بعض الناس بيقولوا إذا الإنسان بيموت بيصير نجس. الجواب لو مات الإنسان إن كان كافر أو مسلم لا ينجس. سؤال عنه العلماء، لا ينجس يعني لو لمسته أنت ما بتتنجس، ما بيصير مثل البول إذا حطيت إيدك عليه بتنجس. ما حدا من العلماء قال إذا مات الميت، مات الإنسان لو كان غير مسلم إذا بتحط إيدك عليه بتتنجس كأنك مسيت بول، هذا منه صحيح، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. فإذا والغسل من أجل غسل الميت مسلما كان أو كافرا هذا أمر مستحب. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لو صح هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل لقلت بوجوبه، لكن ما صح. والذي صرفه عن الوجوب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، رواه الحاكم وقال عنه صحيح. هذا الحديث يؤيد ما ذكرناه من أن الاغتسال من غسل الميت ليس واجبا، إنما قلنا عنه من إنما هو مستحب. ومن الاغتسالات المسنونة غسل الكافر إذا أسلم إن لم يجنب في كفره أو لم تحض الكافرة وإلا وجب الغسل بعد الإسلام. الكافر إذا أسلم يستحب له أن يغتسل، هذا إذا لم يطرأ عليه في حال كفره موجبا للغسل، يعني ما كانت الإمرأة في الحيض، ما كان الرجل على جنابه. أما إن طرأ عليهم ما يوجب الغسل من جنابه وحيض بعد الإسلام واجب عليهم الاغتسال، لأنه لو اغتسلوا بحال كفر ما بيصح منهم، تبهنا؟ واجب عليهم الاغتسال بعد الإسلام. وهنا أمر دقيق، من أراد أن يدخل في الإسلام جاءك من يقول لقني الإسلام أريد أن أسلم، ماذا أقول؟ تقول له فورا قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا يجوز أن تقول له روح اغتسل بعدين تعب علمك الإسلام، ليش؟ إذا راح اغتسل بصح منه؟ ما بصح منه هو على الكفر. فالذي يقول له أنا هلا ما علك تشهد علق اغتسل بعد انتعى، هذا تأخير له عن الدخول في الإسلام، وهذا كفر وخروج من الإسلام. اللي بيقول لإنسان أراد الإسلام قال له لقني الإسلام، قال له الآن لا ألقنك فيما بعد ألقنك الإسلام، أو قال هلا أنا مشغول بعدين بعلمك، هلا ما علمك الإسلام، ما علك قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا خرج من الإسلام. شوفوا إلى هذه الدقة التي ذكرها علماء الإسلام. ذكر النووي وغيره من العلماء من حنفية وشافعية وغيرهم، لو جاء إنسان يريد الإسلام فقال لخطيب يخطب يوم الجمعة مثلا لقني الإسلام، فقال الخطيب أو الواعظ أو المدرس اقعد لما أفرغ ألقنك الإسلام، قال العلماء كفر هذا الخطيب أو هذا الواعظ أو هذا المدرس. لا يؤخر، لا يقال له روح فكر إذا عجبك ارجع، لا يقال له خذ الكتاب إذا عجبك فكر، إذا عجبك تدخل بالإسلام إذا عجبك ما تدخل. هو عمل لك لقني الإسلام، شو بقول؟ يقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما بنقل له روح اغتسل بعدين تعا، ولا فكر بعدين تعا، ولا خذ الكتاب بعدين تعا، ولا هلا أنا مشغول حل عني، أو أنا عم اخطب الجمعة تكنا لحتى نخلص. فورا يلقن، لا يقال له اغتسل، يقال له تشهد، يقال له تشهد، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الاغتسالات المسنونة غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق. المجنون بعد ما يفيق والمغمى عليه بعد ما يفيق يستحب لهما أن يغتسلا، يستحب لهما أن يغتسلا، لأن ذلك مظنة إنزال المني ولم يتحقق منهما ذلك، لكن لأنه فيه ظن فيستحب لهما أن يغتسلا. أما إذا تحقق هذا الأمر وجب عليهم الاغتسال. قال الإمام أبو بكر ابن المنذر في كتابه اختلاف العلماء، قال الشافعي رضي الله عنه: قل أن يجن إنسان إلا وأنزله، يعني خرج منه المني. فهذا كلام سيدنا الشافعي رضي الله عنه. فإذا غسل المجنون بعدما يفيق مستحب أم واجب؟ مستحب، ما قلنا واجب، إلا إذا تحقق منه في حال جنونه ما يوجب الغسل. المغمى عليه بعدما يفيق يستحب له أن يغتسل، هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا. كذلك من الاغتسالات المسنونة الغسل عند الإحرام. من أراد الإحرام، بعد ما دخل في الإحرام هو يريد أن يحرم بحج أو بعمرة أو بالحج والعمرة، يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل، ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وبين غير بالغ مميز، ولا بين طاهر وحائض، كل يستحب له أن يغتسل للإحرام. فإن لم يجد المحرم ماء تيمم، إن لم يجد المحرم ماء تيمم. ومن الاغتسالات المسنونة الغسل لدخول مكة. من أراد أن يدخل مكة سواء كان محرما أم حلالا، سواء كان محرما بحج أو بعمرة أو بهما، أو ما كان محرم كان حلالا فدخل إلى مكة، يستحب له أن يغتسل لدخول مكة المكرمة. وكذا يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة. متى يكون يوم عرفات؟ في التاسع من ذي الحجة. متى يبدأ الوقوف؟ بعد الزوال. لكن أمر الاغتسال متى يكون؟ بين بعد الفجر وقبل الزوال، بعد الفجر وقبل الزوال يغتسل ليقف على عرفات. ومتى يكون الوقوف؟ بعد الزوال. وكذلك من الاغتسالات المسنونة للمبيت بمزدلفة، أن يغتسل للمبيت بمزدلفة، أرض هناك عند مزدلفة يغتسل. وهذا من السنن، ليس من الواجبات هذا الغسل. كل ما نتكلم عنه عن الاغتسالات المسنونة، ولكن مضى معنا في دروس ماضية عن الغسل الواجب وما الذي يوجبه. أما نحن اليوم درسنا عن الاغتسالات المسنونة. كذلك لرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة، لرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة لكل يوم منها بعد الزوال يستحب له أن يغتسل، لكل يوم منها بعد الزوال يستحب أن يغتسل. أما رمي جمرة العقبة في يوم العيد في يوم النحر عيد الأضحى فلا يغتسل له. لماذا؟ لأنه قد اغتسل للعيد، لأنه قد اغتسل للعيد. كذلك يستحب الاغتسال للطواف، أراد أن يطوف طواف قدوم، طواف إفاضة، طواف وداع، يستحب له أن يغتسل لأجل هذا. وللسعي كذلك يستحب له أن يغتسل ليسعى بين الصفا والمروة، واضح؟ فيغتسل قبل أن يسعى ثم يسعى بين الصفا والمروة. ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الاغتسالات المسنونة التي ذكرها هذا القاضي الفقيه أبو شجاع رحمه الله، أحد الأعلام في الفقه الشافعي، ولكن ما أراد بهذا الحصر، هناك اغتسالات أخرى كالغسل للاعتكاف، ولكل ليلة من رمضان لمن يحضر الجماعة، وعند كل اجتماع من مجامع الخير يستحب له أن يغتسل. كذلك يستحب الاغتسال للوقوف بالمشعر الحرام. كذلك يسن الاغتسال عند تغير رائحة الجسد، لما تغير رائحة الإنسان يستحب له أن يغتسل. وكذلك من الحجامة، إذا الإنسان عمل حجامة، وبتعرفوا شو الحجامة؟ هي امتصاص الدم بالمحجم، فمن فعل الحجامة يستحب له الاغتسال، لا يجب، انتبهنا، هذا ليس أمرا واجبا، عم نتكلم ما زلنا عن المسنونات، لأنه في بعض الناس يجيبون ما لم يجبه الشرع. ولو ذكرنا بعض هالأمور مهمة لأنه متداولة على ألسنة العوام، أذكر أمر حضرني الآن، ما يسمى عند الناس اليوم بالفحص النسائي، إن فعلته في نهار رمضان أفطرت. الفقه مطلوب. عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعن الحياء من أن يتفقهن في الدين. فالإنسان إذا أراد أن يستحي فليكن حياؤه ضمن الحياء المطلوب في الشرع. شو الحياء الممدوح؟ تبتعد عن السفاسف من الأمور، تبتعد عن الرذائل، هذا حياء ممدوح. أما ما تعلم دينك هذا حياء مذموم لا يحبه الله. كم إنسان سألنا في هذا وكان يقال له على ألسنة بعض الجهال، واجب عليها تغتسل، واجب عليها تغتسل. لا، من قال لك واجب عليها تغتسل؟ ويقولون واجب تغتسل لكن ما أفطرت كمان. شوف الجهل، شوف الجهل المنتشر على ألسنة هؤلاء الجهال. فلا بد يتعلم الواحد من العلم، من أهل العلم والمعرفة. فإذا من المستحبات أن يغتسل من الحجامة، وكذلك إذا دخل الحمام. شو الحمام؟ مش اللي مسمين احنا اليوم الخلاء حيث تقضي الحاجة، هذا مكان عام بيغتسلوا فيه، بيفوتوا عليه حتى يعرقوا، بينزل منه عرق كتير، فبعد ما ينزل منه العرق كتير يستحب له أن يغتسل. لخبر البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، كنا نغتسل من خمس، من الحجامة والحمام ونتف الإبط ومن الجنابة ويوم الجمعة، أو من يوم الجمعة. كذلك يسن الاغتسال من استحداد. شو استحداد؟ حلق العانة. الإحداد شيء والاستحداد شيء آخر. فإذا هذه من الأمور التي ذكرها علماء الإسلام جزاهم الله عنا خير الجزاء. هذه عن الاغتسالات المسنونة. وهناك أشياء أخرى تطلب من المطولات في أبواب فقهية طويلة يقصدها طلبة العلم الشرعي. ولكن مهم أن نذكر الآن أن دخول هذه الحمامات يعني الأماكن العامة ليغتسل فيها الناس أن يكون مع ستر العورة. لو كان شيء خاص بالرجال دخل عليه الرجل بده يكون ساتر للعورة، أما إذا هو كاشف العورة أو أولئك كاشفي العورة كما في بعض البلدان يفعلون كلهم يغتسلون عورات على مرأة من الجميع، هذا لا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى. بده يراعي أن يستر الإنسان عورته أمام من يحرم عليه أن ينظر إلى عورته. حتى كذلك الحمام اللي بيسموه الحمام الخاص بالنساء بده يكون في مراعاة لأمر التستر، وإلا في الأصل يكره للنساء دخول الحمام إلا لعذر، وبعض العلماء حرموا لأنه المطلوب من الأمر

0: وعورة المرأة المسلمة أمام غير المسلمة فقط ما بين الصدر والركبة أم أكثر؟ أكثر. شو الجواب؟ قال بعض العلماء لا تكشف أمامها، يعني المرأة المسلمة لا تكشف أمام غير المسلمة إلا ما تكشفه ويظهر منها عند العمل المنزلي. لما تشتغل بالبيت شو بيظهر منها؟ رأسها، ساعدها، قدميها، هذا الذي يظهر منها عند العمل في البيت. فما يظهر منها عند العمل في البيت لو كشفته أمام غير المسلمة على قول كثير من علماء أهل السنة جائز، أما أن تكشف غير هذا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز في قول هؤلاء العلماء، في قول هؤلاء العلماء هذا لا يجوز. فإذا لابد من التنبيه على مثل هذه الأمور، وإلا الإنسان يقع في المحظور، يقع في الحرام، يقع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وهو لا يشعر. فلذلك لابد أن نتفقه نحن جميعا في الدين، وأن نعلم غيرنا أحكام الشريعة. الفقه معرفة الأحكام الشرعية، الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. فأنت شو تعلمت؟ من أهل العلم، العلم الصحيح، من أهل العلم. بلغ غيرك ما تعلمت ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على كامل الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واطرد الشيطان من بيننا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم رباه تقبل منا وأكرمنا برؤية سيدنا محمد وبزيارة سيدنا محمد وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا بسر الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى. بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام FM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
2: تام FM sponsor. Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.

0: au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
2: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان، فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

0: الرحيم.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لونك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أتوي مفهم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-66 30 من لبي طلبات المناسبات.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام مع سمنة الدرة، طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
6: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا خطايانا، وتب علينا، وعافنا، واعف عنا، وقنا شر ما نتخوف، وتوفنا وأنت راض عنا، وأصلحنا، وطهر قلوبنا، ويسر أمورنا، وعافنا. اللهم يا ربنا اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين. اللهم يا ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وألهمنا الصواب يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الحق والهدى والصلاح والفلاح. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل الرشاد. اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واحفظنا من الكفر والشرور والمعاصي، واجعلنا من أهل الطاعة والإحسان، وحسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا توفنا وأنت راض عنا، وارحم أهلنا في غزة وفلسطين، وانصرهم وأيدهم وأمدهم بمدد من عندك يا رب يا الله. برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما، ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن قد دخلنا في هذه الأيام المباركة من أيام العشر من ذي الحجة. هذه أيام فضلها الله تبارك وتعالى، جعل لها فضلا عظيما، وهنيئا لمن اغتنم هذه الأيام المباركة والليالي المباركة بالعمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنه. فالموفق من وفق لأداء الخيرات والمبرات، لأن من حفظ دنياه بطاعة الله حفظه الله، ومن صرف وقته وعمره بطاعة ربه وجد ما قدمه مدخرا له عند الله عز وجل. ومن فضل الله عز وجل علينا أن جعل أوقاتا مباركة إذا اغتنمها المؤمن بالأعمال الصالحة انتفع بمضاعفة الأجر والثواب، مثل شهر رمضان المبارك، ليلة القدر العظيمة التي هي خير من ألف شهر. وكذلك من هذه المحطات التي نتزود بها لأخرانا عشر ذي الحجة، فإن من فضائل العشر من ذي الحجة أن الله عز وجل أقسم بها جملة وببعضها خصوصا. قال ربنا عز وجل في سورة الفجر: والفجر وليال عشر. الليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم وأحمد والنسائي وغيرهم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذا حديث ينبغي أن نقف عنده، قال فيه صلوات ربي وسلامه عليه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني كم هي عظيمة هذه الأيام،
بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضلها فيقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا حديث في البخاري، ودل على أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام لها

لأن الذي يريد الترقي لابد أن ينظر في أعماله وأن يتوب من الذنوب التي اقترفها وأن يزيد دائما في الأعمال الصالحة اغتناما لهذا العمر ولهذه الأوقات واستثمارا لهذه الأيام والليالي المباركة من عشر ذي الحجة. وحقيقة نحن عندما نقف عند هذا الحديث لما قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نذكر أهلنا في غزة، نذكر هؤلاء الأكابر والشجعان والصابرين الذين فقدوا بيوتهم وأموالهم، فقدوا أولادهم، فقدوا الكثير والكثير، ثم بعد ذلك يقولون رضينا قسمة الجبار فينا واحتسبنا عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء أكرمهم الله عز وجل وربط على قلوبهم وأيدهم، فهذا والله تأييد من الله، تأييد من الله، لأن الصبر هو عنوان لهم. فأسأل الله عز وجل أن يعظم أجرهم، أسأل الله ذلك. ومن جملة الأحاديث التي قالها صلوات ربي وسلامه عليه في العشر من ذي الحجة أن قال ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، كما روى الإمام أحمد في المسند. دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل من الأعمال الصالحة في هذه الأيام والليالي المباركة، ألا وهو ذكر رب العالمين، تهليل، تكبير، تحميد. فداوموا على التهليل والتكبير والتحميد عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأيام المباركة هي من جملة الأربعين التي وعدها الله عز وجل لموسى، كما ذكر ربنا في سورة الأعراف ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فذكر مجاهد رضي الله عنه فقال ما من عمل في أيام السنة أفضل منه في العشر من ذي الحجة، وهي العشر التي أتمها الله عز وجل لموسى عليه السلام، بالإضافة إلى أنها خاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج التي قال الله عز وجل فيها الحج أشهر معلومات، هي كما ذكرنا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، عشر من ذي الحجة. ومن فضائلها أنها الأيام المعلومات التي شرع الله عز وجل ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام، كما ذكر الله عز وجل في سورة الحج. وإذا أردنا أن ننظر يعني في الأعمال الصالحة التي ينبغي علينا أن نقوم بها، فأقول أي عمل يندرج تحت الأعمال الصالحة فبادر إليه، أي عمل. لكن إذا كان هناك تحديد على وجه الخصوص من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبادر أيضا إلى العمل بما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في حديث وصية النبي عليه السلام في ذكر الله، التهليل، تحميد، تكبير في هذه الأيام والليالي المباركة. وبالنسبة للصيام هو من جملة الأعمال الصالحة، وصيام هذه الأيام أو ما تيسر منها وبالأخص يوم عرفة هذا عمل عظيم، هذا عمل عظيم. وكما جاء في الحديث ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، فيندرج هذا تحت

الأعمال الصالحة. بر الوالدين يندرج تحت الأعمال الصالحة، يعني أعمال كثيرة جدا تستطيع أن تفعلها في هذه الأيام وتداوم عليها أيضا بعد هذه الأيام. ونحن في هذه الأيام في البداية ينبغي أن ننظر وأن نراجع أنفسنا وأن نسارع إلى التوبة، فإذا تبنا إلى الله ساعدنا ذلك على الإكثار من العمل الصالح. التوبة أمرها في غاية الأهمية، لأن الذي يتوب إلى الله عز وجل صدره ينشرح إلى الطاعات ويقوى على أدائها، لأنه بتوبته يرغم الشيطان، يضعف الشيطان فيصير أقوى. لأنك كلما أضعفت الشيطان بتوبة وبعمل صالح كلما زاد إقبالك على الطاعات وزاد إدبارك عن المعاصي، وكلما عصيت أكثر وأكثر كلما قل إقبالك على الطاعات وزاد إقبالك على المعاصي. فتوبوا إلى الله، التوبة أمرها في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. شو بدك؟ أداء الواجبات، اجتناب المحرمات، نوافل العبادات، قراءة قرآن، أمر بمعروف، نهي عن منكر، بر والدين، إحسان، عمل صدقة، أعمال كثيرة نداوم عليها في هذه الأيام ونكثر منها طلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى. والأضحية في يوم النحر تكون، وأيضا هي من الأعمال الصالحة، وفي يوم النحر وأيام التشريق كذلك، وهي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين فدى الله تبارك وتعالى ولده بذبح عظيم، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى، وسنذكر لاحقا إن شاء الله التفصيل في أمر الأضاحي. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عمن أراد أن يضحي فقال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. يعني هذه سنة من السنن، يسن لمن أراد أن يضحي ألا يقص شعرا وألا يزيل ظفرا. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقلم ظفره ولا يأخذ من شعره شيء. وإلى متى يبقى على ذلك؟ إلى أن يضحي، يعني حتى لو دخل العيد، إذا كان بده يضحي بأول يوم من أيام التشريق فبعد أضحيته يحلق شعره مثلا، يقص ظفره، يفعل ذلك بعد أن يضحي، لقوله عليه الصلاة والسلام: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. وهذا يعني من باب يعني تشبها بمن يسوق الهدي، لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهذا النهي هذا بخص يلي بده يضحي، يعني لا يعم الزوجة والأولاد إلا إذا أراد هو شخص منهم أن يضحي. يعني هنا المسألة هاي ليش قلت يسن؟ لأنه بعض العلماء من قال ذلك، لأنه حصل خلاف بين العلماء في هذه المسألة. بعضهم من قال يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره حتى يضحي، وبعضهم من قال مكروه، كراهة تنزيهية ليست محرمة، وبعضهم من قال بل حتى لا يكره كما قال أبو حنيفة النعمان. فإذا كان إنسان مثلا أراد أن يضحي فأخذ شيئا من شعره وأظفاره لا ننكر عليه ذلك، لأن العلماء اختلفوا في حكمه،
وكل له استنباط، وكلهم أئمة يقتدى بهم، وكما تعلمون لا ينكر على المختلف فيه، وإنما ينكر على المجمع عليه. والحاصل أن هذه الأيام هي أيام مباركة، والليالي أيضا ليالي مباركة، فينبغي أن نستقبلها بالطاعات وأن نغتنمها بالخيرات. هذا ما ينبغي علينا فعله، وينبغي علينا أن نستثمر هذه الأيام عملا بهذه الأوامر وهذه الأحاديث التي وردت في بيان فضل عشر ذي الحجة. الذكي هو من اغتنمها بطاعة الله، الذكي هو من استثمر هذه الأيام بطاعة ربه سبحانه وتعالى وعمل صالحا، لأن الإنسان الذي يجمع الحسنات ويكثر رصيده من الصالحات ويريد مضاعفة الأجر والثواب الذي يفعل ذلك فهو ذكي. يعني بالعادة مثلا لو كانت في تجارة مربحة سيسارع إليها الناس، تكسب بدل الدينار 10 في كل شيء تبيعه، الناس سيقبلون إقبالا شديدا. هلأ بالوضع الطبيعي على مدار السنة أقل أقل أقل إشي الحسنة بشو؟ أي حسنة بتعملها؟ يا 10 أمثالها، هذا الوضع الطبيعي. الله عز وجل أعلم بالمضاعفة التي تكون في هذه الأيام والليالي للأعمال الصالحة، ربك أعلم. والله أعلمنا أيضا بأنه يضاعف الحسنات لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء، قد مش 10 أضعاف، قد المضاعفة تكون لمية ضعف، 200 300 400 500 700 1000 ضعف. وربك هو الكريم، الله هو أكرم الأكرمين. الله أعلم، هذا الذي نستطيع قوله، بكم تكون هذه المضاعفة لأعمالك الصالحة في هذه الأيام والليالي. فلو قالوا لتجار، قالوا لهم مش الدينار بيجيب لك 10، إذا قالوا له بيجيب لك 100 و200 و300 و500 و1000 الدينار، سيتهافت الناس بلا أدنى تردد على هذا السوق، سوق محرز الذي يكسب بدل الدينار 1000. فما بالكم بهذه الحسنات التي تكسبنا مضاعفة في الأجر والثواب؟ ألا نريد أن نكون أغنياء في الآخرة وأن تملأ صحائفنا بهذه الخيرات وهذه الحسنات ومضاعفة الأجر والثواب؟ بلى نريد. فإذا استبقوا إلى هذه الخيرات وأكثروا منها ما استطعتم، ومن قصد ذلك فاعلموا أن الله يعينه ويقويه. فهنيئا لمن أكرمه الله عز وجل بذلك، وهنيئا لمن قواه الله عز وجل على أداء الخيرات. لأنه في ناس مع سهولة الحسنة، لأنها لا تكلف جهدا ولا تعبا، مع سهولتها إلا أن كثيرا من الناس يرونها كالجبال، كأنهم يريدون نقل الجبال حصا، يستثقلون من الطاعة، بتلاقيه مستعد يروح ويطلع وينزل ويسافر ويعمل أعمال يعني مش سهلة ومتعبة، بس فيها بسط وكيف، بس تقول له صلاة ركعتين كأنك طلبت منه ينقل جبل. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهذا توفيق من الله يا أحبابنا، إن الإنسان يقبل على الأعمال الصالحة، هذا توفيق من الله. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لأداء هذا الخير العظيم ولاغتنام هذه الأيام والليالي المباركة من عشر ذي الحجة، قواكم الله. ولذلك من أسرار ذلك، يعني من الأسرار التي تعين الإنسان على أن يقوى على طاعة الله، أن تقول دبر كل صلاة، أي بعد كل صلاة،
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاصل ونعود إليكم بعد قليل.

أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لفعل المبرات والخيرات. اللي بدي أقوله أنه مهما غلطنا ومهما تجاوزنا الحد ومهما عصينا، هذه فرصة، هذه فرصة لكل واحد منا أن يرجع عن خطائه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وباب التوبة مفتوح. يعني بعض الناس إذا كلمته وحدثته في التوبة، وأنت لا تحدثه على معنى أنك لا تخطئ، إحنا خطائين إحنا، لكن منساعد بعضنا، منعين بعضنا حتى نتوب. كثير من الناس ماذا يجيب عندما تذكره بالتوبة؟ بقول لك أنا غلطت كثير وعملت كثير، وكأنه يريد أن يوصل لك رسالة إلى أن هذه الأعمال السيئة التي قام بها لن تغفر، فيبقى على طغيانه على فعل الذنوب والآثام. والأمر ليس كذلك، بمجرد أن تاب الإنسان حقيقة حاله يتغير، يشعر بشيء في قلبه، بحيث كما قلت أنه يميل إلى الطاعة ويدبر عن المعصية بسر التوبة. التوبة لها سر عجيب. وراقب نفسك، راقب نفسك، عندما تتوب تشعر بشعور مختلف. عندما تتوب توبة صادقة اللي فيها الإتيان بشروط التوبة، تشعر بشعور مختلف. فحتى ولو عصيت الله عز وجل بعد ذلك، فتخلص من الذنب فورا، أولا بأول. وين المصيبة؟ المصيبة أن نراكم الذنوب، لأنه قد إحنا نتوب ونرجع نغلط، ونرجع نتوب ونرجع نغلط، ونرجع نتوب ونرجع نغلط، وارد هذا يحصل. لكن المصيبة أيضا أضف إلى ذلك أنه عندما يعصي هذا الإنسان ربه يزيد بذنوب أخرى ويراكمها على نفسه من غير أن يتوب مرة أخرى بعد أن تاب في المرة السابقة. فلا تراكم هذه الذنوب. على فرض أنك عصيت بعد أن تبت، تخلص وتب إلى الله من ذلك الذنب الذي اقترفته قبل أن تزيد عليه، وبهذا تبقى دائما متنبها، وطريق الرجوع حيكون أسهل. اللي عليه معصية يرجع عنها أسهل من الذي أثقل ظهره بالأوزار والذنوب والآثام. فهي نقطة مهمة جدا، وهي من رحمة رب العالمين. يعني عندما نقول نعم هذه الأيام رحمة من الله، لأنها فرصة تستثمر. الحج رحمة من الله، لأنه والعمرة كمان، لأنه العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. هي كلياتها وين بتصب؟ إنه يا أيها الإنسان تب، تب إلى الله، تب إلى الله، فإن الله يغفر الذنب، كما قال عليه السلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كلها تكفير، تكفير، تكفير سيئات، هاي رحمة من الله سبحانه وتعالى. يعني كنا برمضان فرصة، الآن في العشر ذي الحجة وفريضة الحج فرصة، فرصة، فرصة عظيمة جدا، هنيئا لمن استثمرها. يعني منقول في ناس حابب يحج بس ما صح له، ما طلع له، بس في مش معناته أنه راحت عليه، هنالك أعمال أخرى تستطيع أن تفعلها إلى أن ييسر الله عز وجل لك أن تحج بيته الحرام. وفي أمور سبحان الله كيف حال البني آدم بتغير، وفي أمور تعين الإنسان على أن يلتزم. لأنه عندما قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لم يرفث ولم يفسق، لم يرفث ولم يفسق، فبيصير الواحد خايف على حاله أنه يعمل معاصي أثناء الحج. فتخيل أنه يستمر ليخلص مناسك الحج، بيظل حيفكر أنه أنا
هيك صرت نقي من الذنوب، ما بدي أرجع أراكم الذنوب على نفسي، بتستمر معه إلى ما بعد الحج، ويكون ذلك عونا له على الالتزام وعلى الطاعة. فأي خير وأي شرف وأي أجر كبير يحوزه هذا الذي وفقه الله عز وجل فخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طوبى لمن حرص على ذلك الخير وعمل بأسباب نيل هذه المغفرة العظيمة، وأسأل الله عز وجل أن يكتبها لنا، أسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا. ونحن دائما نسأل الله القدير أن يرزقنا حج بيته الحرام، وأن نؤدي هذه الطاعة وهذه العبادة على أتم وجه، من غير أن نرفث ومن غير أن نفسق. لم يرفث ولم يفسق، لم يرفث يعني لم يجامع وهو في الإحرام، ولم يفسق يعني تجنب الكبائر، كبائر الذنوب. وهنا معناته شو علينا؟ علينا أنه نعرف شو هي الكبائر، لأن في ناس فكروا الكبائر بس 10، هي إلى 70 أقرب كما قال ابن عباس. فبدنا نعرف شو هي الكبائر، ونعرف كمان المعاصي حتى نجتنبها، لأن الإنسان إذا لم يعرف هذه الذنوب وهذه الآثام التي حرمها الله قد يقع فيها من غير أن يدري أنه وقع في كبيرة من الكبائر. لذلك حال الإنسان الذي يلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتغير نحو الأفضل حتى بعد أداء فريضة الحج وبعد رمضان. ومن وفق لذلك فقد وفق لخير عظيم، والله أعلم إن كان كتب لنا أن نحج بيته الحرام. إذا لم يتيسر لنا هذه السنة نسأل الله أن يكتبها لنا في العام القادم، فهو الذي يوفق من شاء وييسر لمن شاء أن يأتي بالأعمال الصالحة، ومنها هذا الحج العظيم، منها هذا الحج العظيم. تكلمنا عن أمور ينبغي على الحاج أن يعلمها ويعلم كيف سيؤدي هذا الحج، مثل ما تكلمنا عن الإحرام فلا يجاوز الميقات إلا بعد أن يحرم، والوقوف بعرفة، وقلنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، أي من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، والطواف بالبيت هذا كمان لا بد منه، ولا بد فيه من أحكام، وهو ستر العورة، الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر، يعني يكون متوضئ، وكذلك أن يجعل البيت الحرام عن يساره، فلا يمشي وصدره مثلا إلى الكعبة أو ظهره إلى الكعبة، بل لابد أن يبقى يجعل كتفه الأيمن نحو الكعبة، الأيسر نحو الكعبة، ويطوف هذه الطوفات السبع. فإذا مثلا بسبب الازدحام صار صدره إلى الكعبة أو ظهره إلى الكعبة، يرجع إلى من لما التفت ويكمل، ولا يكمل إذا مشى خطوات وصدره مثلا إلى الكعبة، لا يكمل ويعتبر هذه واحدة. وإذا لم يتيسر له أن يرجع خطوات إلى الوراء حتى يرجع ويجعل كتفه الأيسر إلى الكعبة، لا يحتسب تلك الطوفة. مرات بسبب الاستعام مش قادر يرجع هالخطوتين ثلاثة اللي مال فيهم، شو بيعمل؟ بيكمل، لأنه في ازدحام مش قادر أرجع، بس ما بحسبها، برجع بإيه؟ بعيد هذا الشوط ولا أحسبه. هذه أمور مثلا قد يراها البعض بسيطة، بس ما هي عشان صحة الطواف، وكمان هي مش مجرد حركات نقوم بها، بل نلتزم بما أمر به الله سبحانه وتعالى. بده يكونوا 7 مثلا، بزبط 6، 7، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. وبده يكون هذا الطواف بعد الوقوف عرفة وانتصاف ليلة العيد. فكل هاي الأمور أمور دقيقة جدا وسهلة أيضا بنفس الوقت، لكن لابد أن نأتي بها.
عند السعي بين الصفا والمروة، ولا بد أن يكون بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف القدوم، وبده يكون برضو سبعا كما نعلم، بين إيه؟ بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، والذهاب يعد مرة والرجوع يعد مرة، يعني من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة للصفا شوط. بعض الناس فكر أنه من الصفا للمروة للصفا هذا شوط، لا، الذهاب يعد شوطا والإياب يعد شوطا. وهنا سبحان الله، لو سعى الإنسان من غير طهارة يجوز، انتقد وضوءك بعد الطواف، هلأ بالطواف انتقد الوضوء بدك تروح توضى وتكمل، أما إذا انتقد الوضوء بعد الطواف وسعيت من غير وضوء بل من غير طهارة، بل من غير طهارة أيضا يصح هذا السعي، ولكن لا بد أن يكون في الموضع الصحيح، لا بد أن يكون في الموضع الصحيح. فإذا كان هنالك مكانا آخر غير المكان المعروف الذي سعى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان خارج حدود المسعى الذي سعى به الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا لا يمشي الحال. فبالعلم يعرف الإنسان ما له وما عليه، يعرف ما له وما عليه. عندنا الحلق والتقصير، فيشترط لمن أراد التقصير أن يعرف كيف يقص، بده يكون فيه ثلاث شعرات، بده يكون من بعد الوقوف ومن بعد انتصاف ليلة العيد، عيد الأضحى، أما قبل ذلك فيحرم أن يزيل ولو شعرة واحدة من بدنه. الترتيب في معظم الأركان لابد أن يقدم، مثلا يعني الإحرام بده يتقدم عن كل ما ذكرنا، وبده يأخر طواف الفرض والحرق والتقصير عن إيه؟ يؤخر ذلك عن الوقوف بعرفة، لأنه الحج في عنده في عنا أركان وفي عنا في عنا واجبات، فعندما يتعلم الإنسان يعرف كيف يميز بينهما. هلأ الإحرام من الميقات، هذا جعل من واجبات الحج التي تجبر بالدم، التي تجبر بالدم، فمن تجاوز الميقات وأحرم بعده عمدا أثم وعليه الفدية. عندنا مثلا المبيت بمنى على قول، وعلى قول إنه سنة، يعني بعضهم من قال المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، وبعضهم من اعتبره سنة، فيكون هناك معظم الليل، ليلة اليوم الأول من أيام التشريق والثاني. ومن لم يخرج من منى فأدركه غروب ليلة ثالث أيام التشريق، يعني ظلوا للمغرب ودخل عليه المغرب وهو بعده بمنى، وجب عليه مبيت اليوم الثالث، هذا إذا دخل عليه المغرب وهو هناك. ولذلك أنزل الله عز وجل قوله في القرآن الكريم في سورة البقرة، فقال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فهذا التبيان بينه الله عز وجل في القرآن. المبيت في مزدلفة برضو كمان العلماء اختلفوا فيه، بعضهم من قال هو واجب من واجبات الحج، وبعضهم من اعتبره سنة، ويحصل هذا المبيت ولو كان بلحظة. وإن تبدي يكون هذا المبيت في مزدلفة بعد الوقوف بعرفة وبعد انتصاف ليلة العيد. فعلى قول إنه واجب، فاللي بيتركه بده يكون عليه فدية. نعم. وعندنا بعدين كمان رمي جمرة العقبة بسبع حصوات بشرط أن يرميها في الحوض حصوة حصوة، وإمتى بيبدأ وقت الرمي؟ وقتها بانتصاف ليلة عيد الأضحى ويمتد إلى آخر أيام التشريق. وفي عندنا رمي الجمرات الثلاث اللي بمنى، وبرمي الصغرى أولا بسبع حصوات، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، ثم يرمي الجمرة
الكبرى كذلك، وكل ذلك يكون بعد زوال شمس أول يوم من أيام التشريق وقبل غروب شمس ذلك اليوم وهكذا. ومن غربت عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق وهو بمنى، عندئذ وجب عليه أن يرمي اليوم الثالث، وجب عليه أن يرمي اليوم الثالث. ألا في ناس بتلاقيه مثلا برمي وهو يظن أن الرمي هذا يكون على الشيطان، على نفس إبليس، فبتلاقيه بيرمي حصى، بيرمي حفايات، بيرمي مش عارف شو، وهذا الاعتقاد غير صحيح، لأنه الحكمة أصلا من الرمي أنه الشيطان ظهر لسيدنا إبراهيم فرماه بالحصى إهانة له، ومش موجود هناك يعني قاعد هناك وعم بتلقى هالحصوات، بس إحياء لسنة إبراهيم نفعل ذلك، وفي ذلك رمز لمخالفة الشيطان وإهانته. بعض الناس مثلا يربي جمرة العقبة قبل دخول وقت رميها، يعني قبل منتصف ليلة العيد، وهذا ما بصح. البعض بيرمي الأحجار السبعة مرة واحدة، بيكمشهم بإيده وبيزتهم مرة واحدة، يرمي الحصى خارج الحوض لأنه مش مركز. كل هذا يؤثر على صحة الرمي، لذلك لابد الحاج لابد أن يرجم حصاه حصاة حصاة، ويتأكد أنه بالحوض مش برا الحوض، لأنه إذا برا الحوض بده يعيدها. وعندنا كمان آخرا طواف الوداع، وبعضهم من قال هو واجب من واجبات الحج، وبعضهم من قال هو سنة. هذه الأمور الستة اللي هي من الواجبات مش من الأركان، من لم يأتي بها لا يفسد حجه، وإنما عليه إثم وفدية، بخلاف الأركان. الأركان التي مر ذكرها فإن الحج لا يحصل بدونها، ومن تركها لا يستطيع أن يجبره بدم، أي بذبح شاة. فلا بد أن نتنبه لهذه المعلومات، وهي كمان هذا الكلام لكل من ذهب للحج لأجل أن يكون حجه حجا صحيحا مبرورا. بارك الله فيكم، أحسن إليكم، وجزاكم ربي كل خير في الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يتقبل من حجاج بيته الحرام، إنه نعم المولى ونعم النصير، وعليه تكلاننا وإليه المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

M2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. موجز لأهم الأنباء من استوديو الأخبار في 2MFM.

تحية لكم أعزائي أينما كنتم. دافع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن التعديلات الضريبية الواردة في الموازنة الفيدرالية خلال مؤتمر حزب العمال في ملبورن، مؤكدا أنها تهدف إلى مساعدة الشباب على دخول سوق الإسكان. وقال ألبانيزي إن الإعفاءات الضريبية الحالية تتيح للمستثمرين تقديم عروض أعلى لشراء المنازل، ما يصعب على الشباب المنافسة. وأضاف أن الحكومة اتخذت القرار الصحيح رغم أنه ليس السهل. كما وتشمل التعديلات إلغاء خصم 50% على ضريبة أرباح رأس المال واستبداله بنظام مرتبط بالتضخم مع حد أدنى للضريبة يبلغ 30%. في الأثناء هاجم زعيم المعارضة أنجس تايلر الموازنة واصفا إياها بأنها كارثية، معتبرا أنها تهدد فرص الشباب الأسترالي. كما دافع ألبانيزي عن خطة إعلان ضريبة على بعض الصناديق الائتمانية رافضا اتهامات المعارضة. بدأت التغييرات الضريبية المتعلقة بالسلبية الضريبية وضريبة أرباح رأس المال تؤثر على سوق العقارات الأسترالية بعدما انخفضت نسب نجاح المزادات إلى 50.4% خلال الأسبوع المنتهي في 17 من أيار مايو قبل أن ترتفع مجدداً. يذكر أن السوق كان يشهد تباطؤا حتى قبل إعلان الموازنة، لكن التعديلات الجديدة زادت من تراجع ثقة المستثمرين. وفي بريسبن تراجعت نسبة نجاح المزادات إلى 45.7%، في حين أشار خبراء العقارات إلى أن التغييرات تؤثر أساسا على المستثمرين لا على المشترين للمرة الأولى. هذا وحذر بعض العاملين في القطاع من أن تراجع استثمارات العقارات قد يؤدي إلى نقص في المنازل المخصصة للإيجار، ما قد يزيد الضغوط على المستأجرين. تحية لكم من جديد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران بات شبه منجز، مشيرا إلى أن المفاوضات شارفت على الاكتمال مع بقاء اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي. وأضاف أنه أجرى اتصالات مع قادة السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن، إلى جانب اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي السياق قال وزير الخارجية الأمريكي من نيو دلهي إن تقدما أحرز في معالجة أزمة مضيق هرمز، مرجحا سماع أخبار جيدة خلال الساعات المقبلة. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن التفاهم ينص على تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما على أن يعاد خلالها فتح المضيق. في الغضون أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن طهران مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو زعزعة استقرار المنطقة. كما شددت قطر على أهمية دعم جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أيضا في تطور جديد، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن 33 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بعد حصولها على تصريح من إيران. على جبهة لبنان، تواصلت الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان والبقاع في وقت أنذر فيه الجيش الإسرائيلي بإخلاء 6 بلدات جنوبية. وأعلنت المقاومة استهداف تجمعات للقوات الإسرائيلية في محيط نهر دير سريان وبلدة رشف. أخيرا، أسفر انفجار في منجم فحم في شمال شرق الصين عن مقتل 90 شخصا على الأقل بحسب وسائل إعلام رسمية، في أسوأ حادث من نوعه منذ 17 عاما. وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ باستخلاص الدروس من الكارثة، فيما واصلت فرق الإنقاذ عملياتها وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة بعدما كان 247 عاملا تحت الأرض لحظة الانفجار في منجم ليوشينيو بمقاطعة شانشي. أعزائي، كان هذا كل ما لدينا لهذا العرض الإخباري الصباحي الذي وافيناكم به عبر أثير 2 FM. بحفظ الله.

0: sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولا متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
0: أتوين أفن سبونسر.
3: فضل يا جار شرب شاي صب ودوقني.
4: روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالميا من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
6: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
2: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
7: On the occasion of Al-Hajj and Eid al-Adha, we say, Ever at your obedience, O my Lord.

الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا نسألك يا ربنا أن تيسر أمورنا وترحمنا اللهم يا ربنا إنا نسألك السعادة في الدارين ربنا توفنا وأنت راض عنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم والفجر وليال عشر كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أخرج الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. وفي سنن الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى. كل هذه الأحاديث التي ذكرناها لكم أحبابنا تدل على أن العمل في أيامه أحب إلى الله تعالى من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها، فعمل الخير والبر في هذه الأيام يزيد على ما سواه، والأعمال الصالحة تزكو عند الله تبارك وتعالى أكثر مما إذا عملت في غيرها. وقد ورد في فضل هذه الأيام العشر أحاديث عدة ولها فضائل ومزايا عديدة نذكر منها إن شاء الله تعالى بعضا. من فضائل هذا العشر، العشر الأول من شهر ذي الحجة، أن الله تبارك وتعالى أقسم به جملة وببعضه خصوصا. قال الله تعالى والفجر وليال عشر، فالليالي العشر التي ذكرت في هذه الآية هي العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهذا ما عليه الجمهور أي جمهور المفسرين من السلف وغيرهم، وهو الصحيح المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقد أخرج الإمام أحمد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العشرة أي التي ذكرت في الآية عشر الأضحى، والوتر هو يوم عرفة، والشفع يوم الأضحى، والفجر أقسم الله تعالى بالفجر، وليال عشر هذه الليالي الأول من شهر ذي الحجة، والشفع الشفع هو يوم الأضحى يوم العيد يوم الحج الأكبر، والوتر هو يوم عرفة الذي هو أفضل أيام العام. ومن فضائل العشر الأول من شهر ذي الحجة أنه من جملة الأربعين التي وعدها الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى

40 ليلة. سيدنا موسى عليه السلام غاب عن قومه 40 ليلة، وفي تلك الليالي أنزل الله تعالى عليه كتاب التوراة. وقد روى

أنه خاتمة أشهر الحج. خاتمة أشهر الحج، ما هي أشهر الحج؟ أشهر الحج هي شوال، ذو القعدة، والعشر الأوائل من ذي الحجة. فالعشر الأول من شهر ذي الحجة هو خاتمة أشهر الحج. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، وهي شوال، ذو القعدة، والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة. ومن فضائله أنه الأيام المعلومات التي شرع الله تعالى ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام. يقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وجمهور العلماء على أن هذه الأيام المعلومات هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والنخعي، وهو قول الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور. ومن أراد أن يضحي يستحب له أن لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظافره إذا دخل شهر ذي الحجة، ليبقى كامل الأجزاء. روت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي لفظ في مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر، أي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، لا يقص شعرا ولا ظفرا. ومن جملة الفضائل التي وردت في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أن فيه يوم عرفة، ويوم عرفة هو أفضل أيام السنة على الإطلاق. أما العيد الذي يتكرر للمسلمين كل أسبوع هو يوم الجمعة، لكن يوم عرفة يأتي في العام مرة واحدة. وفضائل يوم عرفة كذلك عديدة، منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. وفي هذا اليوم، أي في يوم عرفة، نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية هي ليست آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما آخر آية نزلت على رسول الله هي في سورة البقرة قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه هي آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل من القرآن شيء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كل القرآن نزل على نبينا في حياته، نزل على نبينا في حياته. قال ابن عباس: نزلت الآية التي ذكرناها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة. وروي عن عمر أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد، الجمعة وعرفة. خرجه ابن جرير في تفسيره. ومنها أنه روي أنه أفضل الأيام، أي يوم عرفة. خرجه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأيام يوم عرفة. ومنها أن يوم عرفة يوم مغفرة من الذنوب، ويوم التجاوز عنها، ويوم العتق من النار، والمباهاة بأهل الموقف، كما في صحيح مسلم أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم في شرح هذا الحديث، قال القاضي عياض، قال المازري معنى يدنو عن الله تعالى في هذا الحديث أي تدنو رحمته وكرامته لا دنو مسافة ومماسة. الاتصال والانفصال والقرب والبعد هذا ينطبق على المخلوق. أنا بعيد مثلا من هذا الجدار أو قريب من هذا المنبر، هذا القرب وهذا البعد كله من صفات المخلوقين. أما الله تعالى يتنزه عن الجهاد كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عندما ذكر في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف القاضي. ذكر أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى أي عن الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، كسائر المبتدعات. والبيهقي رحمه الله يذكر في الحديث الوارد اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال فإن لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء ولا قبله شيء ولا بعده شيء دل على أنه تبارك وتعالى موجود بلا مكان. فهذا الشرح شرح لطيف وجميل. قال تدنو رحمته وكرامته لا دنو مسافة ومماسة. قال القاضي يتأول فيه ما سبق في حديث النزول إلى السماء. تعلمون حديث النزول الذي فيه ينزل ربنا، وهناك رواية ينزل ربنا أي ينزل الملك بأمر ربنا، ينزل الملك بأمر ربنا في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. من الذي نزل بالقرآن الكريم ليلة القدر؟ جبريل. لكن الله تعالى قال إنا أنزلناه، نسب النزول إلى نفسه أي نزل القرآن الكريم بأمرنا، نزل به سيدنا جبريل بأمرنا. عرفنا كيف؟ هذا أسلوب من أساليب البلاغة في اللغة العربية وفي القرآن الكريم. أما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، انتبهوا هنا أي أن الله تعالى أسمع موسى عليه السلام كلامه من غير واسطة. لما يضاف المصدر إلى الفعل وكلم الله موسى تكليما، التكليم هو المصدر، وأما كلم فهذا فعل، فإذا أضيف المصدر إلى الفعل دل على أن هذا الأمر كان بغير واسطة. إنا أنزلناه، ربنا تعالى ما قال إنا أنزلناه تنزيلا، إنما قال إنا أنزلناه، فدل على هذا
أن الملك جبريل عليه السلام نزل بالقرآن بأمر الله. أما قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أي من غير واسطة، أسمعه كلامه الذي لا يشبه كلام العالمين. كذلك في قوله تعالى إخبارا عن آدم وحواء لما أكلا من الشجرة أين كانا؟ في الجنة. نهيا عن الأكل من شجرة معينة، شاء الله لهما أن يأكلا منها، فبعدما أكلا منها وحصل ما حصل، قال الله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي ناداهما الملك بأمر الله تعالى. وناداهما ربهما أي ناداهما الملك بأمر ربهما، وإلا حواء هي ليست رسولة، الرسالة كانت في ذكور البشر في الرجال، ولا يوجد في النساء نبي أو رسول، إنما النبوة كانت في رجال البشر وليس في نسائهم. وناداهما ربهما، فحواء لم تسمع كلام الله، إنما الملك هو الذي نادى بأمر الله، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فالملك قال يقول ربكما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. هكذا القرآن يتعاضد ولا يتعارض. قال القاضي يتأول فيه ما سبق في حديث النزول إلى السماء الدنيا، كما جاء في الحديث الآخر من غيظ الشيطان يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة. قال القاضي وقد يريد دنو الملائكة إلى الأرض أو إلى السماء بما ينزل معهم من الرحمة ومباهات الملائكة بهم عن أمره سبحانه وتعالى، انتهى كلام القاضي. وخرج مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فمن طمع في العتق من النار ومغفرة الذنوب في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، ومن ذلك صيام يوم عرفة لغير الحاج، صيام يوم عرفة لغير الحاج. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، أي التي قبل، والسنة التي بعده، السنة الماضية والسنة التي بعده. وفي لفظ عن أبي قتادة الأنصاري كما روى ذلك مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، يعني كم في ذلك من الثواب أن تصوم يا أخي يوم عرفة. أما الحاج لا يسن له أن يصوم يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في عرفة لم يكن صائمة، فلذلك تأسيا برسول الله الحجاج لا يصومون يوم عرفة حتى يجدوا ويجتهدوا في العبادة، وهذا هو المطلوب في ذلك اليوم. ومن الأمور التي تنبغي في يوم عرفة وفي غيره من الأيام، لكن يتأكد هذا في يوم عرفة، حفظ الجوارح عن المحرمات، تحفظ العين والأذن وسائر الجوارح عن المحرمات، فلا تستعمل عينك في النظر إلى ما حرم الله، ولا تستعمل أذنك
في الاستماع إلى ما حرم الله، ولا تستعمل يدك في البطش فيما حرم الله، ولا تستعمل رجلك في المشي إلى ما حرم الله، ولا تستعمل فمك في أكل ما حرم الله، ولا تدخل إلى بطنك ما حرم الله، ولا تستعمل فرجك فيما حرم الله. يحفظ كل الجوارح عن المحرمات. في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن يوم عرفة: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. ومنها أن تكثر من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، فإنها أصل دين الإسلام، قول لا إله إلا الله. فقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أحسن الحسنات لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. وفي موطأ الإمام مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومن الأعمال التي تعمل في يوم عرفة كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق، فإنه يرجى إجابة الدعاء في يوم عرفة. فليكثر المسلم فيه من قول: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الإنس والجن. وفي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة يوجد يوم الأضحى، وهو يوم الحج الأكبر. ولماذا سمي بيوم الحج الأكبر؟ لأن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، من ذلك طواف الإفاضة، من ذلك الحلق أو التقصير، من ذلك رمي جمرة العقبة، من ذلك نحر الهدي. كل هذه الأمور تعمل في يوم الأضحى، فلذلك سمي بيوم الحج الأكبر. ليس كما شاع عند بعض الناس من أنه إن صادف يوم الأضحى يوم الجمعة يكون يوم الحج الأكبر وتكون الحجة بسبع حجات، هذا ليس صحيحا. إنما الذي ورد أنه إن اجتمع يوم الجمعة مع يوم العيد يكون للمسلمين عيدان، عيد الأضحى أو عيد الفطر، والعيد الأسبوعي الذي يتكرر وهو يوم الجمعة. أما أن تصير الحج بسبع حجات لأنه يوم الأضحى هو يوم الجمعة أو يوم عرفة هو يوم الجمعة، هذا لم يرد. أن بعض الناس هكذا يقولون: إذا اجتمع يوم عرفة مع يوم الجمعة بتكون الحج بسبعة، هذا غير صحيح. فالعيد يا أحبابنا هو موسم للفرح والسرور، وأفراح المسلمين وسرورهم في الدنيا إذا فازوا بإكمال طاعة ربهم سبحانه وتعالى، وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها بفضله ومغفرته. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعن أنس بن مالك أنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة
قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم. ويوم الأضحى هو أفضل من يوم الفطر، عيد الأضحى هو أفضل من عيد الفطر. وأما العيدان اللذان لا يتكرران في كل عام، يعني يأتيان مرة واحدة في العام، أحدهما عيد الفطر، عيد الفطر من صوم رمضان بعد صيام رمضان، وهو مترتب على إكمال الصيام. فإذا استكمل المسلمون صيام شهرهم المفروض عليهم، واستوجبوا من الله تعالى المغفرة والعتق من النار، فشرع الله تعالى لهم عقيب إكمالهم لصيامهم عيدا يجتمعون فيه على شكر الله وذكره وتكبيره على ما هداهم له، وشرع لهم في ذلك العيد الصلاة والصدقة. هذا العيد عيد الأضحى يقال له عيد النحر أو يوم النحر، وهو أكبر العيدين وأفضلهما كما سبق وبينا، وهو مترتب على إكمال الحج. أما الفطر مترتب على إكمال الصيام، هذا العيد عيد الأضحى مترتب على إكمال الحج. فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم، وإنما يكمل الحج بيوم عرفة، ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، يعني عرفة أهم وأعظم أركان الحج، لأن وقته قصير، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. ليس الأمر كما يظن البعض أن من ذهب إلى عرفة وعاد إلى بلده يكون قد حج. في أركان أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، يعني بيّن لنا أن نأخذ عنه المناسك، كيف نطوف، كيف نسعى، كيف نرمي، كيف نحلق أو نقصر، كيف ننحر الهدي، كل هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم علمها لصحابته الكرام. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، لا يجوز صيام عيد الفطر وصيام عيد الأضحى. رواه أبو داود والترمذي أيضا. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل شكره لربه على إعطائه الكوثر، أن يصلي لربه وينحر، قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنزل الله تعالى هذه الآية على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد الأمر بتلاوة هذه الآية عند ذبح الأضاحي، والأضاحي سنة الخليل إبراهيم عليه السلام، وهي كذلك سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى شرعها لإبراهيم حين فدى ولده الذي أمر بذبحه بذبح عظيم. أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل، وهذا كان رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، فأمره أن يذبح ولده إسماعيل، لكنه لم يشأ له ذلك، الأمر غير المشيئة، الأمر غير المشيئة. الله تعالى أمر الخليل إبراهيم عليه السلام به ولكنه لم يشأه له، فسيدنا إبراهيم أراد أن ينفذ
ما أوحى الله تعالى به إليه من ذبح ولده إسماعيل، فلما وضع السكين على رقبة ولده لم تقطع ولم تحكي شيئا، إلى أن نزل سيدنا جبريل عليه السلام بكبش من الجنة كان قد رعى في الجنة 40 خريفا، فنزل به وذبحه سيدنا إبراهيم بدلا من ذبح ولده إسماعيل، قال الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. وهذا الأمر كان هناك، كان بالقرب من منى. اليوم يوجد مكان معروف عند الناس بالتواتر أنه في ذلك المكان أراد سيدنا إبراهيم عليه السلام تنفيذ ما أمره الله تعالى به. يوجد مكان معروف عند الناس أنه هذا هو المكان حيث أراد سيدنا إبراهيم ذبح ولده إسماعيل، قال الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. ذبح هذا الكبش فداء إسماعيل عليه السلام. وفي حديث زيد بن أرقم أنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. خرجه ابن ماجه والإمام أحمد. فهذه أعياد المسلمين في الدنيا، وكلها عند إكمال طاعة الله سبحانه وتعالى وحيازتهم لما وعدهم من الأجر والثواب. وقد قال بعض الصالحين: ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن طاعاته تزيد. وقال أحدهم: ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. وقال الحسن: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. وكل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. وقد يجتمع في يوم واحد عيدان، كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة، أو يوم الجمعة مع يوم الفطر، أو يوم الجمعة مع يوم النحر، يعني يوم عيد الأضحى، فيزداد ذلك اليوم حرمة وفضلا لاجتماع عيدين فيه. وذلك اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم في حجته، اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة في حجته صلى الله عليه وسلم. وفيه، أي في ذلك اليوم، نزلت الآية كما سبق وبينا في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما أيام التشريق فهي ليست من ضمن العشر الأوائل من ذي الحجة، لكنها أيام أكل وشرب، فيحرم صومها، لا يجوز صيام 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. قال عليه الصلاة والسلام فيما روى ذلك عقبة بن عامر: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. خرجه أهل السنن وصححه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. هذا بإيجاز أحبابنا عن فضل العشر الأول من شهر ذي الحجة. التكبير خلال هذه الأيام مستحب أن يكبر الإنسان، وكذلك في يوم العيد وفي أيام التشريق، وينتهي وقت التكبير بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق.
ليس كعيد الفطر. عيد الفطر ينتهي وقت التكبير عندما يدخل الإمام في صلاة العيد، عندما يكبر تكبيرة الإحرام في صلاة العيد ينتهي وقت التكبير في عيد الفطر. أما في عيد الأضحى يبقى التكبير إلى آخر يوم من أيام التشريق، بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق ينتهي وقت التكبير. وقد قال بعض الواعظين: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فشكر الإله يزيل النقم. وذكر البخاري رحمه الله في الصحيح باب التكبير أيام منى: وإذا غدا إلى عرفة، وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا، وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تكبر يوم النحر يوم العيد، وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. وقد قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وطاعته وحسن عبادته، وأن يعيد علينا العيد بالخير والبركة، وأن يتقبل منا ويضاعف لنا العمل الصالح في هذه الأيام. والله تعالى أعلم وأحكم.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.
0: A 2MFM sponsor.

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء. في حلقة النهاردة هناخدكم لأعلى نقطة في القاهرة، النقطة اللي بيطل منها التاريخ والعمارة والمجد، مسجد محمد علي باشا أو مسجد الألباستر، المعلم اللي بيجمع بين قوة الدولة والعبادة، بين الطراز العثماني وحجر مصر. يلا بينا نبدأ رحلتنا في المعلم العظيم ده. في عهد محمد علي باشا اللي حكم مصر 42 سنة، من سنة 1805 ل 1848، واللي في عهده بدأ عصر نهضة مصر الحديثة وعمل مشاريع عملاقة واللي غيرت وجهة مصر في الوقت ده. من ضمن المشاريع العملاقة دي حب يبني مسجد ضخم يكون رمز للسلطة

أمر محمد علي ببناء هذا المسجد داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي فوق تلة عالية مطلة على القاهرة كلها، وبدأ بنى المسجد سنة 1830 ميلادية 1246 هجرية، واستمر حتى وفاته تقريبا سنة 1848 ميلادية. محمد علي باشا اختار الموقع بدقة على أنقاض قصور المماليك بالقلعة، ليكون بكده مشروع يحمل رمزية التحطيم القديم وبناء الجديد، رمز سلطته واستقلال مصر واستبدال حكم المماليك بحكم جديد. من البداية المسجد ده ما كانش مجرد مكان للصلاة، لكن كان إعلان عن حقبة جديدة، عن عصر محمد علي باشا والدولة الجديدة اللي أرادها قوية وحديثة. أما نحب نتكلم عن العمارة والطراز المتميز في المسجد، أول حاجة تلفت نظرك المأذنتين التوأم اللي ارتفاعهم حوالي 84 متر تقريبا، ويعتبروا من أعلى المآذن في مصر. الطراز المعماري العثماني واضح جدا في المسجد، قبة مركزية ضخمة محاطة بنصف قباب وأقبية صغيرة، تصميم مستوحى من مسجد السلطان أحمد في اسطنبول. المسجد مغطى من الخارج والداخل بالرخام أو الألباستر، علشان كده كان ليه اسم تاني وهو مسجد الألباستر. داخل قاعات الصلاة اكتسب البناء تجهيزات مميزة جدا، أعمدة ضخمة وأروقة وتفاصيل زخرفية رائعة. المدخل الرئيسي فخم جدا، والشبابيك العالية اللي بتسمح بالضوء يملى المسجد، وموقعه على تلة عالية بتخليه يتميز بإطلالة رائعة للقاهرة. جد الحسني أغلى من نور العينين، ولو هقول لما بتطلع التلة وتدخل باحة المسجد تحس بإنك بتحتفي بمنارة مصر العثمانية اللي بتتمتع بالفن اللي بيعبر عن السلطة، والحجر اللي بيعبر عن القوة. مسجد محمد علي باشا ما كانش مكان للعبادة بس، لكن كان رمز لدولة بدأت تتشكل على أنقاض دولة المماليك اللي بتعلن عن استقلالها وجودها القوي. احتضن المسجد ضريح محمد علي باشا لأنه جثمانه اتنقل لهناك بعد وفاته. اختار محمد علي باشا الطراز العثماني بدل الطراز المملوكي المعتاد في مصر في التوقيت ده، وده كان بمثابة رسالة بصرية وسياسية، واللي بتقول ان مصر بتطل على اسطنبول والعالم الحديث، وده كان بمثابة تغيير في الهوية المصرية. في المسجد ده اجتمعت السلطانيات بالروحانيات والعمران بالمدرسة. مع مرور الزمن واجه المسجد تحديات إنشائية كبيرة، مثلا في سنة 1931 بدأت تظهر تشققات وهياكل مائلة في القبة والمآذن، وتشكلت لجنة هندسية وفرضت أعمال ترميمية ضخمة من سنة 1935 ل 1939، وإعادة الزخارف وتقوية القواعد اللي بتشيل القبة، وده كان وقت حكم الملك فؤاد والملك فاروق. المسجد احتضن ضريح محمد علي باشا. أما دلوقتي المسجد بقى معلم سياحي كبير وشهير جدا، بالإضافة لكونه مصلى وممكن تشوفه من مسافات بعيدة جدا من سماء القاهرة، وده طبعا لأنه مبني على تلة عالية وكمان لضخامته، وبيستقبل المسجد دلوقتي الزوار والمصلين من كل مكان في العالم. والحفاظ على الصرح العظيم ده مش بس مهمة فنية، ده مسؤولية تاريخية وحفظ الجزء من روح وتاريخ مصر الحديثة. المسجد ده بالنسبة للمصلين مكان مهيب، بيضم قبة ضخمة ومساحة رحبة للصلاة وأجواء روحانية جميلة. أما بالنسبة للزائر يعني مكان جميل فوق القاهرة
وده بيخلي الزائر يقدر يشوف المدينة بكل تضاريسها، وقبل ما يوصل للمسجد بمسافة طويلة يقدر يشوف مآذن الجامع ويحس بانتمائها لتاريخ جيل اتغير بيهم شكل

لما تصلي هنا فأنت بتصلي وسط تاريخ، وسط سلطة قوية كانت بتحكم مصر في الوقت ده، وسط التغيير اللي جاي مع أسرة محمد علي باشا اللي غير مصر واللي بدأ بيهم عصر مصر الحديث.

0: وانت كسايح مش بس بتشوف حجارة، انت بتشوف رؤية لمصر الجديدة اللي كانت بتعلن وجودها في الوقت ده.
1: كمان اتنين وزي ما بدأنا بيها نختم سلامنا وصلتنا على الزين.
0: وكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا في رحاب مسجد محمد علي باشا، الصرح اللي بلون الرخام واللي بتزينه القبب والمآذن العالية، المكان اللي صلى فيه الملوك وتعلم فيه الأجيال، المكان اللي فيه أثر من عبق التاريخ. وشكرا لحسن الاستماع، ونتقابل في رحلة جديدة وحلقة جديدة لحكاية مكان. كنت معاكم هلا إسماعيل من 2M.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، ونبدأ معكم مشوارنا الصباحي لهذا اليوم الاثنين. نحييكم ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونحمده تعالى ونصلي ونسلم على نبيه الكريم سيدنا محمد، من أرسله ربه رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. نحييكم مستمعينا الكرام، وإن شاء الله تعالى يكون صباحكم مليئا بالخيرات والبركات، لا سيما في هذه الأيام المباركة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وها نحن اليوم في الثامن منها وقد مضى أغلبها وما بقي إلا القليل، ولكن على الإنسان أن يغتنم هذه الأوقات إن شاء الله تعالى، حتى لو بقي ساعات قليلة نغتنمها بطاعة الله تعالى. ولكن كمان بدنا نقول أنه يوم غد

هو يوم عرفة وهو أفضل أيام السنة، فلنبادر لفعل الخيرات من الآن وحتى العيد، وتعرفوا إن شاء الله تعالى يعني أعمال الخير كثيرة، ولا سيما صلة الأرحام في هذه الأيام، وأيضا مساعدة الملهوفين والتصدق والصيام وأيضا الصلاة، وأبواب الخير كثيرة. وفقنا الله وإياكم لأن نغترف منها، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين يا أرحم.

نعم مستمعينا الكرام، في هذه الأيام يعني بيكون حجاج بيت الله الحرام عم يستعدوا ويجهزوا أنفسهم، ويعني نسأل الله تعالى أن نكون معهم في الأعوام القادمة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة والزيارة. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله.

دائما مستمعينا الكرام، نحمد الله تعالى أن بلغنا هذه الأيام أيام الخير والبركات، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم يوم غد، يوم عرفة ويوم عيد الأضحى، ونسأل الله تعالى ببركة هذه الأيام الفاضلة أن يفرج كربات إخواننا في غزة وفلسطين وفي السودان وسائر البلدان أينما كانوا يعانون، فنسأل الله تعالى أن يفرج كرباتهم وأن يعجل بالفرج وأن يلطف بأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن أحبابنا الكرام، معكم من تابع ومع فترة الخدمات، عم نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 970-727-4797-2747.

ونعود ونذكر أنفسنا وإياكم مستمعينا الكرام بأن نغتنم هذه الأيام بالإكثار من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، ومن بر الوالدين وصلة الأرحام والصدقات وقراءة القرآن والدعاء والصيام والصلاة، وأبواب الخيرات كثيرة، فأكثروا من فعل الخير فالأجور عظيمة في هذه الأيام، والأجور مضاعفة في هذه الأيام المباركة التي هي أفضل أيام الدنيا وأفضل الأيام، وأفضلها على الإطلاق هو يوم عرفة يوم غد. فنذكر أنفسنا وإياكم بصيام يوم غد وبالإكثار من فعل الطاعات مخلصين النية لله عز وجل.

أحبابنا الكرام، نعم اليوم هو الثامن من شهر ذي الحجة، وهو من هذه الأيام المباركة، وهو يوم التروية، يوم يعني يتوجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى ملبين ومكبرين راجين رحمة الله تعالى ومغفرته. ونسأل الله تعالى أن نكون معهم إن شاء الله في العام القادم، ونسأل الله أن يتقبل منهم وأن يردهم سالمين غانمين، وأن يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا إن شاء الله تعالى.

نعم مستمعينا الكرام، اليوم هو 8 من شهر ذي الحجة ويسمى يوم التروية لأنهم كانوا يتروون معهم الماء من مكة. ويوم غد هو 9 مثل ما بنعرف يوم عرفة أكيد، والعاشر هو يوم النحر اللي هو عيد الأضحى المبارك، وبعد ذلك أيام التشريق 3 هي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. فلنسعى جاهدين أحبابنا الكرام أن نغتنم ما تبقى من هذه الأيام العشر بطاعة الله عز وجل والإكثار من ذكر الله من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، اللهم آمين.

أحبابنا الكرام، حنتابع معكم ومع فترة الخدمات ونستقبل اتصالاتكم إن شاء الله على الهواء مباشرة 9707-2747.

أحبابنا الكرام، بالنسبة إلى سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي اليوم 71.6، وكمان بالنسبة لأخبار السير منشوف إذا عنا شيء بارز على صعيد حركة السير. يبدو أن الأمور ماشية الحمد لله، ونتمنى دائما أن تكون الطرقات سالكة أمامكم وما في أزمة سير. ودائما نذكر أنه يعني نحن عم نقول الحمد لله ما في أخبار عن تعطل سيارات أو حوادث، ولكن أحيانا الأزمة الصباحية لابد منها عند توجه الناس لأعمالها، فدائما كونوا متحليين بالصبر، ودائما املأوا أوقاتكم بطاعة الله، غتنموا الأوقات بذكر الله وما إلى هنالك من أفعال الطاعات.

الحوادث يعني بتصير سبحان الله تعالى، و اسمه حادثة بتصير فجأة هالأمور، وسبحان الله يعني ما أتمينا الكلام إلا أنه وردنا خبر في حادث سير بموبانك على الام 5 مروي باتجاه هيثكوت رود، حادث عدة سيارات تصادموا ببعض وثلاثة لينز مغلقين من أصل أربعة بالاتجاه الشرقي، اللين رقم 2 3 و4 مغلقين بالاتجاه الشرقي. الحادث يعني حصل منذ دقائق قليلة. موبانك ام 5 موروي approaching Heathcote Road. There is a accident. Multiple vehicles are involved in an accident. Moderate traffic conditions. تأثير متوسط على حركة السير حتى الآن. The incident happened a few minutes ago. Three of four eastbound lanes are closed. Lane number 2, 3, and 4. In Moorbank and 5 Moorway approaching Heathcote Road. بالنسبة لحال الطقس اليوم بمدينة سيدني، وحسب دائرة الأرصاد الجوية الطقس غائم جزئيا، احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة من 1 إلى 10 ملم بمدينة سيدني. درجات الحرارة متوقعة توصل بأقصاها ل 22 درجة مئوية إن شاء الله، أما درجات الحرارة الحالية حوالي 18 درجة مئوية. بالنسبة ليوم غد، وكمان حسب دائرة الأرصاد الجوية، بتتوقع طقس غائم بشكل عام واحتمال كبير لهطول أمطار متفرقة كمان 5 إلى 20 ملم، يعني ضعفي احتمال اليوم أو أكثر. ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم غد تتراوح ما بين 17 و 23 درجة مئوية. فاحتمال كمان اليوم غد بعض العواصف الرعدية في وقت متأخر من بعد الظهر وكمان فترة المساء، والله أعلم.

كأنه يعني وحسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية كمان بيكون في أمطار أكثر يوم الخميس والجمعة، ولكن تتغير التوقعات ما بين يوم ويوم. نحن بنطلعكم يوميا إن شاء الله، ودائما نتمنى لكم السلامة.

ما زلنا عم نستقبل اتصالاتكم أحبابنا الكرام ومع فترة الخدمات على الهواء مباشرة من خلال الرقم 9707274977. تحياتنا للأخ ديب كمان من حي الأخ عماد ومن حي الأخ حسين ومن حي الأخ أبو دنيا وكل الأخوة الكرام اللي عم يتواصلوا معنا من خلال الواتساب وأيضا من خلال يعني اللي اتصلوا قبل تحت الهواء وتحية للجميع.

كمان تحياتنا للأخ محمد، الأخ محمد الريش، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. كمان تحياتنا منك، تحياتك بتوصل للجميع وتحياتنا لك إن شاء الله تعالى. بيقول تحية لأحلى إذاعة، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. كمان في عنا بعض الرسائل الأخرى اللي وصلتنا متعلقة بفترة الخدمات في معروض للبيع، تريات مثل ما ذكرنا سابقا طلبوا منا الإعادة، تريا $250، وكمان في بعض البرادي أنواع مختلفة وألوان مختلفة، وفي الفوغ ماشين المكنة اللي بتعمل مثل الدخان ضباب $80، وفي كمان حقيبة نسائية $70 ماركة هي يعني اسم معين، وفي تشيست فريزا $230، وفي تلت بوكسات بلاط $90، وفي كمان بوكسين مستطيلين $60، وفي تي في يونت وتي في $390، وفي عباية للبنات $100، وكمان كان في ويل تشير معروض للبيع $1,000 قابل للتفاوض. وكمان نشوف إذا في شيء زيادة، كمان نعم في شنطة سفر $75 بتيجي مع كمان مع غلاف يعني بيحميها، وفي وحدة تانية $50. فاللي بيهمه الأمر تفاصيل أكثر من خلال الرقم 0450-721-435 0450-721-435.

إذن أحبابنا الكرام، كنا ذكرنا عن حادث السير بمو بانك أم 5 موروي باتجاه هيثكوت رود، حادث عدة سيارات تصادموا ببعض وأزمة سير متوسطة حتى الآن لأن الحادث وقع منذ دقائق قليلة، ولكن متوقع تزيد أزمة السير، وثلاثة لين مغلقين من أصل 4 بالاتجاه الشرقي. وكمان وردنا من الأخت الكريمة اللي بعتت رسالة عم تقول كمان في على كامدن فالي واي في حادث ثلاث سيارات وزحمة شديدة جدا، بس ما ذكرت أي منطقة على كامدن فالي واي، ولكن تحياتنا للأخت الكريمة وشكرا على رسالتك. وأيضا وردنا خبر بأشفيلد، كان في حادث سير سابقا عند حوالي الساعة 9:10 وقع الحادث ثلاث سيارات تصادموا ببعض على برامات رود باتجاه فريدريك ستريت، تم إزالة السيارات المتسببة بالحادث والتي سببت بدورة عجقة سير وأزمة سير قوية بالاتجاه الشرقي. فمنذ دقائق قليلة تم إزالة السيارات المتسببة بالحادث، وإن شاء الله تعالى بترجع الأمور لطبيعتها بإذن الله. نتمنى لكم دائما أحبابنا الكرام السلامة، ودائما منوصيكم تكونوا منتبهين أثناء القيادة.

كمان مستمعينا الكرام، معروض غرفي للإيجار بشيرينغ هاوس بمنطقة سميثفيلد $250 بالأسبوع. الرقم لتفاصيل أكثر 0468-425-276. A room for rent in a sharing house in Smithfield, $250 per week, and the phone number is 0468-425-276. 0468-425-276. كمان كان في سجادتين وبراد وطاولة طعام، طاولة سفرة مع 6 كراسي بتشستر هيل معروضين للبيع، والرقم 0432-636030. 0432-636030. كمان كان في بلاي ستيشن 4 مع 2 جيمز و 2 كنترولرز ب $300، وبيطلع معهم كمان فري تي في سامسونج هو 46 انش. وتفاصيل اكثر من خلال الرقم 0434-227-133. كمان كان في سيارة مازدا CX-9 2012 معروضة للبيع، ماشي 200,000 كيلومتر ب $8,000 قابل للتفاوض، السعر قابل للتفاوض، والرقم 0416-655-622. مازدا CX-9 2012 model for sale, has done around 200,000 kilometers. The price is $8,000 negotiable, and the phone number is 0416-655-622. 0416-655-622.

كمان أحبابنا الكرام ورانا في وان بيدروم جراني فلات للإيجار بمنطقة بانكستاون، غرفة نوم وصالون وغرفة سفرة وغرفة طعام ومدخل مستقل قريب جدا من مدرسة الأمانة ببانكستاون، متوفر اعتبارا من 9/6/2026 يعني 9 الشهر المقبل. للاستعلام ارسال رسالة على الرقم 0450127128. وان بيدروم جراني فلات فور رنت ان بانكستاون close to Alamana Bankstown and Alamana College Bankstown. It will be available on the 9th of June 2026, so the 9th of the next month inshallah. And for more details you can send an SMS to this number 0450127128 0450127128.

59 دقيقة باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، ووصلنا معكم لختام فترة الخدمات لهذا اليوم الاثنين 8 من شهر ذي الحجة. أحبابنا الكرام، برجع بذكر نفسي وإياكم أن نكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، فلنتوب إلى الله تعالى من جميع الذنوب، نسأله أن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، وأيضا نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات فيما تبقى من هذه الأيام المباركة، ونحن في 8 منها، ويوم غد هو أفضل أيام السنة، يوم عرفة، فأذكر نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله، وأيضا صيام يوم غد يوم عرفة، مخلصين النية لله عز وجل.